قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحمل.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أرض.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيليكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين، لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للسادس عشر من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير للدكتور أمين، تحية طيبة أبو عمر، يوم سعيد إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر. إذا مستمعينا الكرام، مداهمة لنابلس، مصادرة سيارة أسير محرر، اعتقالات طالت على الأقل أربع طالبات من جامعة بيرزيت، حملة اعتقالات واسعة في صرة، وتفاصيل كثيرة. دكتور أمين، كلنا أذان صاغية.
1: بالفعل اليوم الحملة طالت تقريبا كل محافظات الضفة الغربية، ومن بينها طبعا كان مميز عملية اعتقالات لأربع فتيات في منطقة رام الله، ثلاثة من بيرزيت ورابعة من بتونيا، إضافة لاعتقال تسعة مواطنين في بلدة صرة ودهم عدد كبير من المنازل فيها، أيضا اقتحامات في طول كرم، في عتيل، بالخليل، وأيضا هنا في نابلس في بعض القرى تم اقتحامها. دعنا نبدأ بالبداية من عملية الاقتحامات هنا في محافظة نابلس. تم طبعا اقتحام نابلس الجديدة، دهم منزل الأسير المحرر أسامة حلاوي ومصادرة مركبته دون اعتقال الحمد لله. أيضا تم اقتحام بلدة بيت إيبا على المدخل الغربي لمدينة نابلس واعتقال عم المطارد رفعت سماعني. طبعا بيت إيبا مستهدفة منذ عدة أشهر لنفس الهدف، البحث عن المطارد سماعني. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة بيتا، احتجاز مركبة لثلاث ساعات متواصلة بالقرب من بيت كوزا، أيضا اقتحام لبلدة عقربة ثم الانسحاب منها. خارج نابلس طبعا أيضا من ضمن محافظة نابلس اقتحام بلدة صرة، أكثر من 20 منزل تم اقتحامها وتم اعتقال تسع مواطنين، وهم يامن خالد أبو ترابي، زيد سعود ترابي، محمد نبيل غانم، حلمي أيمن صوي أو هندي عفوا، كريم مهند غانم، أيمن وصفي ترابي، خليل ترابي، محمد أكرم ترابي، وكريم منذر ترابي، تسع معتقلين من بلدة صرة. في بير زئت ورام الله الاعتقالات يبدو واضحة، تتركز لنشطاء أو طالبات جامعيات، من بينهن جولان أبو عواد من بير زئت، ليلى نائل خليل أيضا من بتونيا، سما صافي أيضا طالبة في بير زئت، ونتالي أبو دي أيضا من منزلها في بير زئت.
0: إذن أربع أسيرات.
1: نعم. ثلاثة من بير زئت، إحداهن طبعا من سكن الطالبات، وثنتين من المنازل، إضافة إلى معتقلة من بتون، يعني أربع معتقلات اليوم من منطقة رام الله. أيضا بعض المناطق في الضفة الغربية أيضا شهدت عمليات اقتحام واعتقال. قبل قليل تم اقتحام منزل الشهيد أمجد النتشي من الخليل، ارتقى قبل يومين شهيد جراء عملية دهس المستوطنين، تم إطلاق النار عليه، واليوم تم اقتحام منزله في مدينة الخليل. أيضا في طول كرم الاعتقالات طالت كل من أسيد عارف من مخيم نور شمس، عدنان خضر الحصري وأسير محرر أمضى 12 سنوات في سجون الاحتلال، محمد سعيد شلباي، نهاد سليم، ويوسف شلبي، بعض يوسف ونهاد من بلدة عتيل بقضاء طول كرم. أيضا كان هناك عمليات اقتحام ليلية في أكثر من منطقة من نابلس، صباصيا، الجيش ومستوطنين، بيت فريك، دوريات احتلال واندلاع، مواجهات. أيضا كان اقتحام مساء لمنطقة مساء تقريبا بعد العصر لمنطقة شارع عمان، عراق التاي، عسكر، جبل عسكر، ويبدو أنه يعني جزء من الاقتحامات النهارية اللي بتتم في مناطق ألف من باب رسائل سياسية وأمنية من قبل الاحتلال. كان هناك اقتحام أيضا لبلدك بيتا بمنطقة بيركوزا أيضا أمس، وفجر اليوم اتكررت عمليات الاقتحام، وكان هناك أيضا اقتحام لمنطقة بورين ومادما من قبل الاحتلال، وكان هناك رزمة من اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس، أبرزها حرق أراضي في بلدة دوما جنوب شرق نابلس، وكان في خسائر كبيرة للمواطنين، أيضا اعتداء على المواطنين في طريق نابلس رام الله بالقرب من سنجل، وأيضا اعتداء على مواطنين في بلدة رافات قضاء سلفيت، اعتداء على مواطن عائلة أبو عصبة، وأيضا اعتداء على 3 أطفال في إحدى قرى رام الله من قبل المستوطنين.
0: نعم، إذن الاعتقالات لا تتوقف دكتور أمين، والاعتداءات لا تتوقف
1: بالفعل.
0: ورح نلخص برضو مرة أخرى هذه الملاحظات والاعتقالات خلال هذه الجولة. صباح الخير أبو علي، يومك سعيد.
2: يا صباح الخير.
0: نبدأ دوما بصوتك الجميل، طمني عنك إن شاء الله كويس.
2: والله الحمد لله
0: إن شاء الله على طول بإذن الله رب العالمين. أبو علي الحرارة مثل ما ذكرت تماما، لكن خلال ساعات المساء بتبرد شوي صغيرة
2: شوي
0: على الخفيف. أيوة دقيق. أنا دقيق.
2: هيك على الخفيف الخفيف
0: على الخفيف الخفيف على الخفيف.
2: بصير الجو منعش هلا، شوف بجبال العالية يعني بنابلس الجديدة بمناطق الطور، يعني الأحياء العالية كثير، لا بكون في البرودة ملموسة، ولكن دون ذلك بتبلش الأمور هاك، يعني كل ما انخفضنا على عواصف المدينة كل ما كانت الأمور يعني أخف بكثير، يعني البرودة واضحة في المناطق العالية، غير ذلك لا الأمور بتكون مقبولة إلى حد كبير وجمال. واليوم الحال على ما هو عليه، الحرارة اليوم كمان هيك بحدود 27-28-29 بهاي الحدود مع أجواء مشمسة تماما بمشيئة الله تعالى، والأيام القادمة 3-4 بنروح لحاجز 30 درجة مئوية، يعني اعتبارا من يوم يعني نصل إلى حاجز ربما 30 درجة مئوية، أجواء صيفية عادية، وما ننسى أنه إحنا بحزيران يعني ما في إشي بيستحي من أوانه.
0: صحيح، خلاص ما ضلش فيها بالعمية سبحان الله،
2: خلاص بدنا نأكل عنب وبدنا نأكل تين وبدنا نأكل صبر، والزيتون بده يستوي، والحرارة جاية علينا، فإحنا إن شاء الله رب العالمين اعتبارا من يوم الغد في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحدود درجة إلى درجتين، ويبقى الحال على ما هو عليه حتى مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. إجمالا حتى على المدى البعيد، حتى على المدى البعيد يبدو أن الأجواء ستكون أجواء صيفية عادية، صيفية عادية بمعنى أن حرارة ربما عالية وقت الظهيرة، ولكن غير ذلك لا الأمور إن شاء الله إنها منيحة، وجو بظل منعش لطيف جدا في ساعات المساء وساعات الليل، والله تعالى
0: أعلى وأعلى. الله يرضى عليك ويسعد صباحك، يومك سعيد إن شاء الله. تحية طيبة دكتور إيمان، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل من يتابعنا عبر أثير راديو حياة. إحنا الأساس والأصل خلال دقائق يعني سعادة رئيس بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة ميزان تكون ضيفة داخل استديو راديو حياة، هيك الترتيبات، وإن شاء الله رب العالمين إنه يكون لقاء مثمر. ما رح نقدر خلال ساعة نجاوب على أكثر من 60 سؤال صاروا واصلين على البث المباشر وعلى صفحتي وصفحة الراديو، لكن منحاول جاهدين نلم في أهم المحاور الرئيسية على أمل يكون في لقاءات أخرى. صح دكتور؟
1: نعم
0: دكتور، لكن قبل هيك في موضوعين رئيسيين، أسعار المحروقات انخفضت، ووزارة المواصلات والنقل مع نقابة السائقين خفضت بنسب معينة نص شيكل شيكل. يا أخواننا رجاء خاص يعني للإخوة السائقين جميعا، مثل ما المواطن قبل على مضض لما ارتفعت الأسعار ودفع، رجاء خاص إنه لما صار الانخفاض يكون السائقين ويقبلوا بالانخفاض ولو نص شيكل، لأنه كتير ناس بعتولنا إنه السائقين لحد الآن مش ملتزمين. لا نعمم، لكن مثل ما برجع بقول كان 3.5 صار 4.5 صار 5، كان الطلب 12 صار 15. شو رأيك دكتور أمين؟
1: بتعرف احنا بجد امبارح انا وياك ورطنا عمر
0: نجاح الموضوع هذا. مش انا ورطنا ولا ماله والله صديقنا عمر يسعد صباحه،
1: لانه هو بتعرف هو طلع بجد اول اذاعه هون ولسه الموضوع ما كانش فيه اجتماعات بين وزاره المواصلات والنقابه الوطنيه لنقابه النقل بصراحه.
0: صحيح.
1: هو تصريحه كان يعني وقته صباحا انه لسه ما في قرار في هذا الموضوع. هلا اللي صار انه خلال ساعات الظهيره صار في تواصل مركزيا برام الله بين الوزاره والنقابه الوطنيه واتخذوا القرار. هلا ضل الاعلام ينشر التصريح الصادر عن عمر نقلة اذاعه حياه انه ما في تخفيض بالاسعار. مع انه صدر يعني قرار مركزي بقرار تخفيض الاسعار، وبالتالي الناس ظلوا ماسكين في التصريح السابق.
0: صحيح.
1: هو تحمل يبدو مسؤوليه هذا التصريح، لكن زي ما بقولوا حتى بالسلف انه في شيء بيكون منسوخ خلص. صحيح. هذا قرار مركزي انتسخ التصريح السابق.
0: صحيح.
1: لكن بصراحه صحيح. الموضوع كان امبارح مع انه الانخفاض بسيط، بس الناس اخذوا حقهم انه انخفضت اسعار الوقود من حقنا ايش
0: فورا نزلونا.
1: هلا ماشي ممكن محليا اللي هي خطوط داخليه المواصلات 5 شيكل نزلت، بس
0: نص شيكل اقل من 5.5
1: يعني اقل. الناس يعني اعتبروها، ممكن السائقين بعضهم انبسطوا لانه مفيش غلبة بصير الان بالفكي
0: بالانصاص.
1: لكن الناس كان املهم انه يكون انخفاض اكثر بصراحه.
0: نعم. هو على ما يبدو الانخفاض بمجمله الشهرين الماضيين 5 و6 11.5%. امبارح اظن كان 6% وقبل 5%، ففي 11.5%، الارتفاع كان 20%. فيعني نسبه وتناسب. فهذا موضوع المواصلات بوعدكم نفرد له
1: يوم آخر
0: ان شاء الله رب العالمين. ابو عمر، الموضوع الثاني، لانه احنا وعدنا كثير من الاكارم الضيوف نحكي شويه اخبار ذات علاقه بالشان الفلسطيني او العربي. امبارح خبير اسرائيلي بيقول ايران دمرت مقر الوحده الاستخباراتيه 9900 في اول ايام الحرب. هذا خبير اسرائيلي يوسي ميليمان قال انه صاروخا ايرانيا استهدف في اليوم الاول من المواجهه العسكريه قاعده تابعه للوحده 9900، احدى اكثر وحدات الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه حساسيه، ما ادى الى تدميرها بالكامل. هذا اولا. ثانيا، ترامب يعلن التوصل الى وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحزب الله. رد عليه بن كفير قال حان الوقت لنقول لا لترامب وعلى نتنياهو أن لا يخضع لتلك التصريحات. وفي وزير عن حزب الليكود وزير التعليم يؤاف كيش قال علينا أن نقر أن تل أبيب لم تهزم لا حماس في قطاع غزة ولا حزب الله في إيران في لبنان ولا إيران. والاحتلال أقر بمقتل نقيب وإصابة قائد كتيبة وضابط مسيرات في مسيرات الحزب الله. لبنان بشكل عام أبو عمر ملف رئيسي، وللعلم امبارح 29 شهيد لبناني. مجموع الشهداء يا أخوانا منذ بداية العدوان على لبنان 3900 شهيد. الناس ما بتعرف هاي.
1: نعم. مع أنه المفاجأة كانت أنه الناس اللي ناموا مبكرا كانوا متوقعين أنه الحرب راح تكون ضاربة خلال الساعات المقبلة.
0: صحيح.
1: بسبب أنه إيران وقفت كل اتصالاتها مع الأمريكان كل الوسطاء، وايضا كان التوتر في ايران كبير جدا، في لبنان كبير جدا، وكان في عمليه نزوح
0: مرعبه.
1: وايضا كان في تهديد باخلاء بيروت العاصمه، خاصه الشق الجنوب اللي فيه السني والشيعة. هلا اللي صار انه الناس استفاقوا انه ترامب يبدو شعر انه الموضوع الان على وشك الانفجار بشكل كبير جدا، راح تكون معركه مدمره، وبالتالي هو اتخذ القرار. هل هو نسق مع نتنياهو ونسق مع العالم العربي؟ لا، ما بحد بعرف. فكان المفاجأة الناس انه في قرار، وحتى يقال انه القرار الامريكي بيشمل لبنان وبيشمل ايران، وحتى البعض بيقول انه ايران ضغط يشمل غزة.
0: يا رب.
1: فيبدو ان شاء الله اذا كان في ضغط على وقف القصف على غزة، ان شاء الله هذا كان بيكون مؤشر ايجابي على الاقل انه كل الجبهات وقت فيها الحرب. الان بن غفير مش عاجبه الان الملف
0: الاردن،
1: حتى امبارح طلع تصريح غريب من نوعه له علاقه بالاذان.
0: بدنا نحكي عنه.
1: الان هو بده البلدات المختلطه العربيه يبدو بده يحارب الاذان فيها تحت مبدا انه في ضجيج، وطبعا هو بيتكلم بلغات بديئه تجاه الاذان بصراحه.
0: صحيح.
1: ويبدو هو داعس، وممكن هو بده يدعس زياده لانه بيعتبر الاشهر القادمه الثلاثه دعايه انتخابيه
0: بالنسبه له. هيك
1: بالنسبه للدعايه الانتخابيه بده يمنع المساجد، بده يمنع الاذان، بده الحرب تستمر حتى يكون حصاد له في الانتخابات المقبله.
0: نعم.
1: هذا الكلام الكل مدركه انه في شان انتخابي اسرائيلي في هذا الموضوع، ولكن هل اسرائيل لن تلتزم بقرار نتنياهو؟ هذا مستبعد.
0: قرار ترامب. المعارضه الاسرائيليه رسميا بعد وقف ترامب قصف بيروت نتنياهو دميه. بالضبط. المعارضه بتحكي عن نتنياهو دميه،
1: هو هذا طرح.
0: روح تعال هيك بقولوهم.
1: هذا جزء من التراشق اللي هو الحزب الداخلي الإسرائيلي في هذا الموضوع.
0: نعم. إذن هذا الموضوع المهم اللي بدنا نحكي عليه. أيضا في اجتماعياتنا مستمعين الكرام قبل أن نبدأ في البرنامج والاستضافات، انتقلت لرحمة الله تعالى المرحومة فايزة زهدي باكير أم نائل والعزاء في ديوان آل النجار في شارع المتنبي لثلاثة أيام، وللنساء في منزلها في العنوان ذاته. أيضا المرحوم محمود الخضري أبو خالد من في الأردن والعزاء بعد عودة الأهل، وأيضا المرحومة نجاد ذوقان توفيت في الأردن، والعزاء اليوم للرجال في جمعية أولي العزم وللنساء في منزل عم الحاج أحمد ظاهر ذوقان قرب دائرة السير. إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور، هذا موضوع الاجتماعيات قرأناه لأنه كل مرة بيفوتني، بدي أسأل عن موضوع تاني، الرواتب. في أي معلومات عن الرواتب؟
1: لحتى اللحظة لا، لم يتم الإفصاح عن أي موضوع من الرواتب، رغم بالأمس كان في إشاعة وتم نفيها انه في مبلغ من المقاصة وصل. غريب انه مع انه ما في اي جهة إسرائيلية تحدثت عن هذا الموضوع، وبالتالي تم نفي هذا الخبر من الأجهزة الراصدة هذا الموضوع، وتم اعتبروه خبر مكذوب. خبر مكذوب
0: ما في منه،
1: ما في منه
0: نعم. اذا خبر رواتب ما في منه.
1: احنا بنتكلم الان في الامر اللي لسه سابق الاول، ونحن لسه بنتكلم بالاسبوع الاول من الشهر، لسه
0: بكير عليه شويه
1: بدنا الحديث عن هذا الموضوع.
0: نعم. وابو عمر برضه نقطه مهمه، امبارح كان في دمار لعشرات المحلات، 10 محلات حسب بيان بلديه بيتا، مصادر رزق لاكثر من 50 عامل، تدمير محال تجاريه اعيد بنائها قرب نابلس، وقطع ارزاق عائلات في الحسبه.
1: بعلق هذا الموضوع قبل ما نستضيف ضيفتنا هون. نعم. بصراحة هذا الدمار الثاني، الدمار الثاني لحسبة بيتا، قبل حوالي سنة تقريبا تم تدمير جزء من هذا السوق اللي هو بقع بمحاذاة الشارع المرتفع حول نابلس من جهة بيتا وحوارة. بالأمس تم هدم 10 محلات، يعني بتحكي عن محلات جملة اللي هناك، والأضرار بتقدر بالملايين. وبالأمس عطوفة محافظ نابلس زار الحسبة مساء وتفقد حجم الأضرار واستمع لرأي التجار حول الخسائر اللي بتعرضوا لها، وفي كل مرة بتم فيها تخريب هذا السوق.
0: وبعدك نحكي عنه مرة ثانية إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور أمين، تحية طيبة إليك وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام.

0: إذن يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر أثير راديو حياة وعلى كل منصاتنا. ضيفتنا العزيزة داخل استديو راديو حياة سعادة رئيس بلدية نابلس السيدة عنان الأثيرة أميزان. الله يسعد صباحك، تحية طيبة وكل عام بخير.
1: صباح الخير سامر، صباح الخير لحياة، صباح الخير لأهلنا ولشعبنا الفلسطيني، وتحديدا لأهلنا في نابلس الصامدة اللي بوجه لها كل تحية، تحية صمود وفخر واعتزاز، والله حبانا بأن نخدم هالبلد. الله يقوينا ويقدرنا على خدمتها
0: يا رب العالمين.
1: صباح الخير يا دكتور.
2: هو مش امتحان اليوم، هو لقاء ترحيبي، لأنه أصلا من مبدئيا في الأمور زي هيك صعب يعني تجيب رئيس بلدية بعد أقل من شهر تقول له شو أنجزت، هذا معروف بدئيا، بس أنا معتبر هذا يعني لقاء ترحيبي يعني معك في هذا اللقاء، وأنا بطلب زميلي سامر أن يكون شوي يعني حذر بالأسئلة يعني شوي.
0: الله يسعد صباحك. أول شيء الله يعطيك ألف عافية، أكيد لاحظتي يعني لا أبالي أكثر من 100 سؤال على البث المباشر، إذا مش رح نلحق فيهم كلهم إحنا نترك لك المجال نحكي في لاحظتين رئيسيات بعد أسبوعين بالضبط تقريبا 16 يوم هيك ترتيب. أم يزن، أهم الأولويات للمجلس البلدي الحالي، أهم الأولويات.
1: يعني أولا شكرا لكل اللي بيطرحوا أسئلة، لأنه هذا بدل على الاهتمام والمشاركة مع البلدية، وهذا كمان كان من أهم أهدافنا أنه يكون الناس قريبين من البلدية ويشاركونا القضايا الأساسية اللي إحنا لازم نهتم فيها ويشاركونا هذا الهم الكبير. لا شك الوضع العام في البلد صعب، وبالتالي هذا انعكس على كل مؤسسات البلد ومنها بلدية نابلس. أقل من شهر بالتأكيد، إحنا حوالي أسبوعين، بالتالي كان الأولوية أنه إحنا نركز على القضايا الصعبة، والقضايا الصعبة أكيد أنه ندرس الوضع المالي والإداري داخل المؤسسة، كانت هاي من أولوياتنا. ويعني خلال هذا الوقت بالتأكيد كان هناك قضايا ساخنة جدا، منها القضايا المتعلقة بحياة المواطن، يعني منها القضايا اللي لها علاقة بالخدمات العامة اللي هي العلاقة بالمي، بالكهرباء، بالنظافة اللي أخذت الكثير من صحيح. اهتمامنا. لكن بنفس الوقت كان في قضايا لها علاقة بالبيئة الحضرية للمدينة يعني، وبالبنية الحضرية كمان. بالتالي يعني صبنا اهتمامنا على القضايا المتعلقة بكيف سنطور البنية التحتية، كيف سنطور الخدمات، وهي واحدة من الأولويات أكيد. وتلي أولوية أخرى اللي هي الأتمتة البلدية، الأتمتة البلدية وحسبتها هي لتقديم خدمة أسرع، خدمة بجودة أحسن، وكمان هاي كمان بتقرب المواطن أكثر وأكثر. لن نغفل بدون أولوياتنا عن البلدة القديمة، وبالتالي البلدة القديمة في يعني من أهم القضايا اللي إحنا بنحاول نركز عليها، مش فقط لأنها تصب في صمودنا كصمود، لكن توازي بالأهمية أيضا المناطق المتعلقة حوالي المدينة، وإحنا نسميها المناطق الشرقية، إحنا بنقول المنطقة القريبة من مخيمات الصمود ومخيماتنا، المنطقة الشرقية اللي فيها كثير من القضايا ذات الأهمية وذات الأولوية، واللي إحنا كمان خلال هالعشرين يوم ركزنا عليها في تطوير البنية التحتية فيها. بالتالي يعني كثير من الأولويات، لكن كلها تصب بأن تكون نابلس صامدة، نحفظ أراضيها من كل التعديات. والتعديات يمكن أنا بأول رسالة قدمتها لنابلس، التعديات كثيرة، يعني نابلس تحوفها كثير من المخاطر، أولا من الاحتلال، إحنا بنشوفهم عم بيجوبوا على جبالنا بطريقة مستفزة
0: صحيح.
1: ويرسلوا رسائل فيها كثير من الخطورة والتحدي، وإحنا بنقول لهم إحنا بجبل النار أهل التحدي. كمان يعني حفظ أراضي المدينة من أي تعدي، ومن أي تعدي على الحقوق كمان في الأرض. إحنا عندنا أنظمة وعندنا قوانين وعندنا شفافية ومصداقية ونهج عمل، بالتالي كل هذه الأمور تصب بأن نحافظ على أراضينا من أي تعدي، وأن الكل تحت القانون ولا يوجد أحد فوق الأنظمة والقانون. يعني هاي من
0: الأساسيات. دائما الإنسان يبدأ في بيته الداخلي، والبلدية هي البيت الداخلي للمجلس، المجلس هو المسؤول عن هذا البيت وبرتب أموره. وأكيد حضرتك لما كنت في المحافظة كنت اطلاع مباشر مع بلدية نابلس، كنت مطلعة وعارفة وشايفة، هلأ صرت جوا البلدية نفسها، فبدنا نعرف منك شو رتبتي في هالأسبوعين، أو شو رتب المجلس البلدي داخل البلدي. عندي كتير أسئلة من الموظفين للعلم، يعني اسألها عن الرواتب، اسألها عن حقوق التثبيت، اسألها عن كنا دائما ناخد الراتب قبل ما يخلص الشهر، اسألها عن إذا في تعيينات الشواغر، اسألها عن اتفاقية النقابة المستحقة. يعني يجوز 8 أو 9 موظفين بعتين عن بالآخر موظف وبده يطمن وبده يشوف.
1: خليني أولا يعني أوجه تحية للموظفين وعاملينا واللي أثبتوا فعلا يعني جدارة بالعمل خلال فترة صعبة لها علاقة بفترة العيد وما قبل العيد والتحضير للعيد وما بعد العيد. طبعا أكيد أهني أهلنا بأنه إحنا قضينا عيد رغم صعوبته، لكن نبقى نفخر أنه إحنا نحتفل بأعيادنا، فعيد مبارك للجميع. نعم، شو رتبنا في البلدية؟ يعني دراسة الملفات بداية، كما قلت بالبداية أنه الوضع الإداري والمالي كان هو من أهم الأولويات. إذا بدك أنت تنجز، إذا لازم ترتب بيتك الداخلي، نرتب البيت الداخلي بأنه نشوف شو كيف بنية البلدية، كيف تقدم الخدمات، ما هي جودة الخدمات. إذا راح ترجع للموارد البشرية الموجودة في البلدية. تاع يعمل المجلس البلدي من خلال لجان، وهي لجان تخصصية كما عمل الآخرون منا يعني، بس هاي لجان تخصصية تعنى في كل مجالات عمل البلدية. نركز على الوضع المالي واللي هو صعب للغاية بصراحة. يعني إحنا يعني استلمنا البلدية فيها ملفات صعبة جدا، ومعظمها تتعلق بالموارد المالية والبشرية. الموارد المالية يعني مثل باقي مؤسسات الوطن، يعني الاستهداف لهذا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبكل مؤسساته، فإحنا جزء من هاي المؤسسات، فنمر بوضع مالي صعب جدا. بنشح الموارد المالية، يعني عندنا قضية الجباية هي قضية مهمة جدا، بدون الجباية لا تستطيع المؤسسة أن تستمر، بالتالي قضية الجباية صعبة. وخدماتنا أساسية، فإحنا بتصير عندنا هون المعضلة أنك أنت الخدمة أساسية مية وكهرباء وكثير من الخدمات لها علاقة بالبنية التحتية، لها علاقة بتطوير كثير من الخدمات الأخرى أيضا، بالتالي هي صعب أنك تعمل يعني توازن بين الموضوعين. يعني مثلا من القضايا اللي أول ما استلمنا إحنا قلنا لا يمكن نقبل بقطع المياه عن المنازل حتى لو أصحابها مش ملتزمين، لكن نحثهم على الالتزام حتى نستطيع أن نستمر. بالتالي يعني التركيز الأساسي كان على هاي على هدول القضيتين. ولازم تسألني ليش بتقول الصعوبة في الموارد المالية؟ صعوبة في الموارد المالية لأنه إحنا عنا فاتورة راتب عالية جدا، تأخذ أكثر من 62% من مصروفات البلدية. يعني إذا بتيجي بتحسبها لأي مؤسسة، إحنا أعلى بكثير من المعدل الأساسي. كمان قضية انتظام الدوام، قضية مراقبة الأداء الفاعل. إحنا بدنا نقول مش بس إحنا بدنا نداوم، إحنا كمان نريد دوام للموظفين ويكون المنتج جيد، الإنتاجية عالية جدا. كمان أولوياتنا كانت إنه نهتم في المناطق المهمشة. أنا ما بحب أسميها مهمشة بصراحة، البعض بسميها مهمشة، أنا بقول هي بسبب ظروف وعزيها لهذا الاحتلال البغيض. يعني إحنا المنطقة الشرقية من المدينة فعلا يعني ليل نهار. يعني مبارح إحنا كنا بجولة على منطقة
2: رجيب
1: وشفنا البنية التحتية قديش محتاجة لاهتمام ولتطوير. بذات الوقت كان جيش الاحتلال يعني عمل اجتياح للمنطقة حتى ما استطعناش نكمل الجولة، وإضافة للتخريب المتعمد من هذا الاحتلال البغيض. لكن هذا لن يمنعنا بأنه إحنا خصصنا كثير من الموارد لتطوير الشوارع، الجزر الموجودة في المنطقة، الخدمات الأساسية الموجودة في هذه المنطقة. عم بتكلم عن المنطقة اللي قرب الحسبة، المنطقة اللي ما بين المخيمات، ويعني مش بس أرصفة وشوارع، كمان إحنا بنهتم بالمراكز. فسنكمل على قضية إنشاء المركز الثقافي الموجود في شرق المدينة، مركز سمير نعيم عبد الهادي اللي هو كمان مركز مهم أنشأه للمجلس السابق مشكورا. كمان هذا سيكون في جل اهتمامنا. المحطة الشرقية، المحطة التنقية موجودة كمان بشرق المدينة، إحنا معنيين لأهمية هذا المشروع الاستراتيجي، كمان إحنا نراكم عليه. جمال المدينة مثلا، نعتبره جمال المدينة وتخضير المدينة هاي من الأولويات كمان ومن التحديات، لكن بدأنا فيها الحمد لله.
0: إذا ضلنا بس بالناحية الشرقية، أكيد شفتي الأسئلة، كتيرين من أهل المنطقة الشرقية عندهم شعور دوما بالتهميش، ومجرد تحكي بقول لك وين المنطقة الشرقية، إحنا مش جزء من المدينة، إحنا كذا، مع قناعتي الراسخة إنه في كتير مناطق أنا شخصيا ما بميز لا شرق ولا غرب، في هون وفي هون، يروح المنطقة الغربية بتلاقي شوارع مكسرة وحيط. القصد مدخل المدينة البادان، مكب نعم. النفايات والرائحة. هذا يعني بلش موضوع دكتور يعني هذا في شيء بنشأنه.
1: أنا بشكرك أنك طرحت هذا الموضوع، لأنه يمكن خلال الأسبوعين اللي إحنا استلمنا فيهم، هم تقريبا 16 يوم إذا قمنا العطل الرسمية، يمكن أنا زرت المنطقة، بالتأكيد أنا بنت البلد فأنا صحيح. بعرف شو وضع البلد، لكن لما تروح بمهمة أنك بدك تزور المناطق هاي الصعبة من أجل المعالجة، هذا بتصير مهمة يعني مهمة أكثر تفصيلية، ويجب أنه يكون في انفتاح في قضية دراسة الوضع. امبارح كنت أنا بهاي المنطقة، ورحت بناء على كمان شكوى، وهو جاي كمان من موظفيننا بالمناسبة، موظفيننا هو جزء من أهل صحيح. البلد اللي كمان بشكو. لا شك هاي معضلة كبيرة، يعني لازم نقول إحنا قضية النفايات بمختلف أشكالها هي تحدي لكل مجالس البلدية. يعني يمكن شاركني أكثر من رئيس بلدية تجربته خلال فترة العيد وما قبل العيد بكيفية التعامل مع قضية النفايات، خصوصاً أن أجت الأضاحي وبتعرف الأضاحي
0: صحيح كمية النفايات، الأضاحي
1: النفايات كمان اللي هي
0: اللحوم
1: يعني. بالتالي المعالجة بدها خطة ذكية وخطة تكون مدروسة بشكل جيد، لأنها النفايات مش بس جمع، مش بس هي جمع ترحيل ومعالجة، وبعد المعالجة هاي كلياتها بتنتقل لزهرة الفنجان اللي هي بمنطقة جنين. وإحنا خلال فترة العيد بالمناسبة كان في يعني إشكالية حتى بزهرة الفنجان، لكن تخطينا هاي المشكلة الحمد لله بصعوبة. الحلول مش سحرية، لكن عم نعمل حلول مؤقتة إلى أن يتم يعني إيجاد حل كامل لترحيل النفايات. الحلول المؤقتة كانت بالأمس مثلاً القضايا المخلفات الأضاحي، واللي بتكون مش بس أضاحي، مخلفات اللحوم، المكب الأتربة، إنه هناك من خبير يدرس لنا المنطقة حتى نزيد. طبعاً هاي مهمة كتير بالمناسبة، ممكن استفادة منها كعضوية. هناك خبير في هذا الموضوع بدرس كيف إنه نأهل المكب الترابي لاستقبال هاي النفايات، وبالتالي الاستفادة منها بالمستقبل، وممكن نعمل منها مشروع بالمناسبة. بس بالآن غير مقبول. هذا امبارح كانت آلياتنا موجودة في المنطقة وعمالها بتأهل يعني بتطمر هاي النفايات. الموضوع الثاني اللي هو، وهي هي سبب الرائحة بالمناسبة، الرائحة كمان تيجي من محطة الترحيل، وهي كمان معضلة كبيرة، يعني محطة الترحيل معضلة كبيرة. المجلس البلدي السابق ونحن نراكم على إنجازاته أنشأنا محطة ترحيل أخرى في المنطقة الغربية من المدينة وقرب محطة التنقية الغربية، وعم نحاول نخفف من الترحيل للشرق بأنه نرحل للغرب. عندنا تحدي كبير له علاقة بالاحتلال، منعت سياراتنا من دير شرف، ويعني نقول البعض يعني عرق العمل الآليات، وفي خوف من المصادرة. وانتم بتعرفوا يعني الملف النفايات هي مش بس نفايات ونجمعها، هي لازم نتم التعامل معها بتخطيط، كيف نجمعها، كيف ننقلها، كيف نراقبها، كيف نوفر آليات كافية لنقلها. وهذا مهم، عندنا شح بالآليات، يعني احنا استلمنا شح بالآليات، آليات متهالكة من 9 آليات،
0: 3 شغالين،
1: 6 متهالكة،
0: وثلاثة شغالين،
1: هم 9 شغالين عشان نحكي الحقيقة، 9 شغالين. لو 3 بس شغالين كان سامر منشوف نفايات متراكمة
0: بالشوارع،
1: لكن 9 شغالين، 6 منهم يعني على طول هم في خراب مستمر، يعني هم متهالكين، وبالتالي يعني نحاول إصلاحهم، بس هم بيشتغلوا، خرابهم كبير ونصرف عليهم كثير من الموارد. بالتالي هذا واحد من الاحتياجات الأساسية اللي إن شاء الله رح نسعى لتوفيرها. كمان هذا مش لازم يتم هيك بطريقة عفوية، يعني لا، هاي عم يعني إحنا خلال الفترة الماضية يمكن شاركنا راديو حياة اللي بشاركنا دائما الملاحظات وبساعدنا حتى بإدارة الملف، شاركناكم الخطة. إحنا نعمل على هذا الملف بتخطيط، يعني تخطيط فيه كيف ندير الملف، كيف نراقب الأداء، ما هي معايير النجاح في الأداء؟ يعني إحنا عنا KPIs، يعني بنشوف شو معايير العمل، يعني هل يعني لازم يكون في عنا دلالات ومعايير إنتاج ومعايير عمل.
0: مثلا أحد الإخوة بيقول لي أخ سامر، مكب النفايات، المكب هذا يحرق باستمرار، تكلفة المياه اللي تستخدم في إخماده من سنوات لم يتم حلها بالطريقة الصح، يوم إذا أقل حريق 80 كوب مية، إضافة للآليات الجرافات، إضافة لأنه مدخل المدينة الشرقية مدينة منطقة سياحية، البادان زوارنا كلهم هناك. وفي بقول لي أخ سامر اسألها عن المصنع المعطل اللي في الجهة المقابلة للشارع.
1: يعني شكرا
0: الناس بتابعوا أول بأول.
1: شكرا للسؤال. يعني أنتوا بتعرفوا، خلينا نبدأ من الأخير، المصنع تعطل لأنه كان في معارضة شديدة لإقامة هذا المصنع. أصحاب هذا المصنع يعني خلص لم يستطيعوا أن يكملوا، حتى هم ما بلشوش العمل يعني بالسنوات الماضية، وبالتالي يعني إحنا بنمر من جنب المصنع اللي هو كان مفروض يفرز النفايات، وكان مفروض إشي يعني على الأقل ممكن يخفف من حجم هاي المشكلة. إن شاء الله يكون في، ونحاول إنه يكون في عنا يعني مشاركة مع القطاع الخاص، نرجع نفكر بكيفية. هو أحسن حل إحنا الفرز من المصدر إذا بدنا نحكي بالمنطق،
0: من الناس
1: التجارب، أن نفرز النفايات من المصدر، وبالتالي لما نفرزها نستطيع التخلص منها ونستطيع تدويرها. يعني هلأ في مشروع تدوير الكرتون يعني، وهذا كان مشروع جيد. للأسف الشركة اللي بتاخذ الكرتون كمان انتكست، والآن مش عمالها تاخذ إلا يمكن 30% من اللي أصلا كانت تاخذه، والباقي منكبه بمحطة الترحيل ومن ثم إلى زهرة الفنجان. بس كان السؤال الأول للمواطن إذا ممكن تعيده.
0: هو بيحكي إنه المكب والمصنع اللي قباله، وبرضه خلينا بما يحكي بنحكي عن نظافة، يعني هي الأستاذ عماد الحجاوي بصبح عليك يا أبو العبد وبقول لك شو المانع يكون في تدوير نفايات تتوجه البلدية لأي دولة مانحة؟ ممكن يحظى بالموافقة، لأنه اليوم العالم كله بيحكي عن موضوع النفايات. أحد الأخوة بقول تفعيل المجلس المشترك للخدمات، واحد بقول ميزن السيارات، واحد بقول عملية جمع النفايات ما بتتم بالطريقة الصح، يا ريت يكون نابلس نظيفة عشان زوارها. يعني موضوع ندخل في موضوع النظافة.
1: نعم خلينا ندخل موضوع النظافة لأنه هو موضوع يعني مهم. وصباح الخير لعماد ولكل العمال هم بيشاركونا هذا الصباح. بالتأكيد نحطت خطة، وكان هناك اجتماع لهذه الخطة هو في مجلس النفايات، يعني مجلس الخدمات المشترك اللي هو مسؤول عن هذا الملف، وهو بالمناسبة يعني مجلس له يعني له كينونته الخاصة. احنا علاقتنا فيه علاقة اكيد دائمة، بس هو مرجعيته الحكم المحلي مباشرة، بس ما انه بقدم الخدمات فيرأسه احد اعضاء مجلس البلدي، بالتالي اجتمعنا في مجلس الخدمات، وضعنا الخطة اللي عم بيحكوا عنها المواطنين اهلنا، وضعنا الخطة اللي بتشخص الواقع واللي بتبين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة، وشفنا انه المسؤولية بالتأكيد هي ليست فقط عند المواطن، لكن يوجد مسؤولية على المواطن. لكن رغم هاي المسؤولية على المواطن، نحن نتحمل أكبر مسؤولية، نتحمل مسؤولية بأنه نشوف العمال ومدى يعني الموارد البشرية وعمالنا ومدى فعاليتهم، كيفية دوامهم وانتظام دوامهم، آلية العمل اللي عم يشتغلوا فيها، آلية الجمع، آلية النقل، عدد الحاويات، كل هذا الموضوع الحط. يمكن إحنا وفرنا بعض الصور امبارح فقط، يعني كان في توزيع لأكثر من 100 حاوية، لكن العدد سيكون 400 حاوية خلال 3 أيام جديدة توزع، وهي ليست كافية بالمناسبة. يعني 400 حاوية جديدة بدأت منذ الأمس وستستمر خلال 3 أيام القادمة، بس هذا مش كافي. الحاويات مش هي بس المشكلة، المشكلة هي بآلية الجمع، إنه إحنا منفرغ الحاوية، أكم مرة منفرغ الحاوية؟
0: أيوة.
1: ديمومة العملية كيف قديش، أكم نقلة بيصير لهي الآليات؟
0: في قوانين وأنظمة بتنظم عملية النظافة في البلد. مبارح قلت لنا إنه أصلاً في دستور داخلي خاص في موضوع النظافة، نظام داخلي، وهي عمال النظافة أخ سامر بيشتغلوا بس 3 ساعات، يا ريت إنك تحكي لها أكثر من دون ذكر اسمي. تفعيل عملهم بطريقة أكثر من هيك، وتوزيعهم بطريقة مختلفة، الله يعطيهم العافية، جهود جبارة، لكن ميزان بتعرف إنه بدهم إعادة تدوير وإعادة تفعيل أكثر واستغلال أدائهم بطريقة أفضل. أرجو عدم ذكر اسمي. حاضر، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. يعني أنا أنت مواطن وعم تعطينا ملاحظة، فهذا أنت مشكور عليها، هاي لإله الرسالة. يسعد صباحه. بالتالي لا بالتأكيد إحنا عمل الموظفين والمراقبين والمشرفين اللي إحنا اجتمعنا معهم جميعا، يعني إحنا بنوجه لهم تحية بالمناسبة، إحنا
0: نعرف
1: إنه العمل مش إشي سهل، بس هاي مسؤوليتنا. لأنه هم كمان مسؤوليتنا، انتظام عملهم، ساعات العمل، طريقة العمل، جودة الأداء. إحنا المواطن بده المخرجات، يعني هو بقول لك شاركني إذا عندي مسؤولية، بقول له آه صحيح، بقول للمواطن عليك أن تشاركنا بالمسؤولية بالمحافظة على النظافة، يعني أنت شريك أساسي في إنه هذا الملف ينجح، وإحنا يعني رح نقف عند مسؤولياتنا. وبالمناسبة يعني شائك الملف صح، بس الآن رح يكون في خط ساخن للشكاوى، رح يكون في توزيع أفضل وعدد نقليات أكثر للنفايات. يعني كانت هي دورتين عم نعملها، ثلاث دورات بالتوقيت، يمكن نحكي التوقيت للثلاث دورات رح يتم تعميمها. احنا رح ننزل هاي الخطة حتى يشاركنا فيها المواطن. كمان رح يكون في قضية توزيع المدينة لمقاطع، يعني لزون، كل مقطع بيكون كمان

0: نسعى لزيادة الآليات، وإحنا من يعني بدأنا مع شركائنا في المجتمع المحلي بالتفكير وحصرنا احتياجاتنا من الآليات، يعني مع المجلس المشترك، وهون أنا كمان بوجه لهم تحية، وأخونا ناصر شاهين رح يكون هو رئيس مجلس المشترك اللي شاركنا في هذا الاجتماع، اللي هو اجتماع كان تشخيصي لواقع المشكلة ووضعنا الحلول الآنية لها، وقلنا رح يكون في خط ساخن. امبارح يعني مثلا أنا بعرف أنه فقط كان في 10 شكاوى، أنا بعرف أنهم 100 مشكلة، ومنها حرق النفايات اللي تابعناه. وهون بس برجع بقول أنه إذن في مسؤولية كمان على المواطن، وفي مسؤولية على التاجر، وفي مسؤولية على صاحب المحل. بدي أضيف على هذا الموضوع، إحنا رح نفعل النظام، والنظام كمان يعني النظام اللي هو أصلا مفروض يكون مرجعيتنا، النظام كمان بيحط على عاتق المواطن والتاجر وصاحب المحل كمان مسؤولية، والنظام كمان بيحط عليه تعرفة حسب حجم النفايات اللي بتخرج من هذا المكان. فهي كمان عم بدرسها الفريق اللي خصص لهذا الموضوع، حتى تكون بالتوازي بالوقت اللي احنا عم نشتغل بنحسن الأداء بكل أشكاله، من أداء بشري لأداء آليات لتوزيع المهام، توزيع الجدول في العمل، التأكد من قضية رح يكون في رقابة، يعني في فريق رقابة بس يراقب على نظافة الأحياء، ورح نركز على المناطق المهمشة بصراحة، يعني في بعض مناطق مهمشة لا تصلها الآليات. أنت شركاء معنا بهذا الموضوع، بس يمكن يصير الخط الساخن أنتوا كمان تصبوا في الخط الساخن. فامبارح بقول بس 10 شكاوى، فلقيتهم إلال على 10 شكاوى. أنا بحث المواطنين إنهم لا وين في عندهم ملاحظات، هذا بتساعدنا على إنه نحسن الأداء، وين في ملاحظات يتصلوا على رقم الشكاوى.
1: في جزئية صغيرة ملزمة تتعلق في عمال النظافة هو عدم تثبيت بعضهم، فهم عندهم مطلب إداري إنه إحنا بنشتغل إنه 10 سنوات 8 سنوات، يعني لازم يكون إنه يعني أفق في موضوع التثبيت.
0: هذا بأخذنا للسؤال أحد المواطنين.
2: هي سائل بقول إحنا مثلا الموظفين برضو المعارف إنه 12 سنة دون إنصاف ودون أمان وظيفي، أكثر من مجلس مر علينا وكانت العود بالهواء. برضو هذا الناس بيسألوا، بما إنه بنحكي على الموظفين برضو الناس بيسألوك إذا في موظف عنده ازدواجية وظيفة أنتوا في البلدية وموظف بمؤسسة ثانية والتضخم الوظيفي، بما أنه حكينا عن كل هالقصص.
0: وأنا أشرت أنه أهم ملفين عم نشتغل فيهم هي الموارد البشرية والموارد المالية. لازم تسألونا ولازم نقول قديش إحنا ندفع شهرياً، قدي رواتب الموظفين شهرياً. أنا قلت 62% من المصروفات، يعني في 8.6، يعني 8.5 مليون هي رواتب الموظفين
1: شهرياً.
0: يعني إذا بنحكي هذا الرقم لأي مؤسسة، هذا بخلينا نجاوب، يعني بخلينا على الأقل بسهل علي الجواب. إحنا ورثنا هذا الملف، ورثنا هذا هاي العقبات اللي من حق المواطن ومن حق الموظف إنه ما يقعد 10 سنين مش مثبت، إن هاي حقوق، وإحنا هاي حقوق قوانين كمان ملزمة إلنا. لكن عشان هيك عاكفين على دراسة الموارد البشرية، عندنا لجنة الموارد البشرية المشكلة من المجلس البلدي، يعني هي ليلة نهار تعمل على هذا الموضوع، وعندنا اتفاقية بعد نزاع العمل، صار في اتفاقية ما بين المجلس السابق وما بين نقابة الموظفين. أنا وجه تحية لنقابة الموظفين، لأنه مش برائي على التزامها وعلى تعاونها وعلى تفهمها للواقع اللي بتمر فيه البلدية، ونحن متفهمين إنه ما عندنا حلول سحرية، لا المجلس البلدي عنده حل سحري ولا النقابة عندها حل سحري، لكن إحنا إن شاء الله بدنا نعزز مواردنا المالية، وبالتالي بنقدر نحل ونجاوب على كثير من الأسئلة. أما في قضية ازدواجية الوظيفة، يعني يمكن أحكي على أنتوا تكونوا أول ناس بحكي معاكم بهالموضوع. إحنا وردنا يعني كتب من ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك من هيئة الفساد، لكن نعمل على هذا الملف بشكل مهني وبشكل موضوعي، وأكيد لا ضرر ولا ضرار، لكن بنفس الوقت يعني إحنا جميعنا نخضع للقانون والقوانين والأنظمة، بالتالي لن نخالف القوانين والأنظمة، وننتظر يعني ننتظر من اللجنة المختصة من المجلس البلدي بشؤون الموظفين أن تخرج بنتائج، وبالتأكيد لن يكون هناك ظلم لأي موظف. وإن شاء الله بالمستقبل يعني اللي مش مثبت، لأنه أنت بديت فيها من العامل، يعني أنا بأكد أنه مهم كتير أنه في منظومة عمل، وأي حدا لما بيجي على منظومة العمل بيجي بالتوافق والاتفاق ما بين الطرفين. إحنا يعني في حقوق، لكن بنفس الوقت في واجبات كمان، اللي يعني عشان نقول حتى نطالب بالحقوق الكاملة علينا أن نضع كل الواجبات الكاملة لهذه المؤسسة كمان. مش

0: معقول انه عامل نظافه بيشتغل ساعتين او ثلاثه وبعدين يقول لي انا ثبتيني؟ يعني لا، اللي بده يتثبت بده يعطي كامل جهده لهي المؤسسه، مش بس عشان المؤسسه، عشان رب العالمين. احنا نؤجر عند رب العالمين، يعني مش شيء بدي احكي شيء عاطفي، لكن كمان هاي قصه اساسيه، يعني انه انا بدي اشتغل بحق الله زي ما هو، حتى انه نقدر
1: نشتغل فيها. نعم. براءه الذمه.
0: نعم.
1: كثير من الناس بشوفوا انه البلديه في موضوع براءه الذمه بدها اعاده قراءه. كيف بتنعطى؟ مرات بتنعطى لناس بطريقه معينه بنظرهم مش صحيحه، في ناس على التليفون بياخدوها، في ناس بتبهدلوا البلديه الالكترونيه، وين هي لوين وصلت؟ وكثير من الناس بيشوفوا انه هاي للاسف امتداد لمرحله كان الاحتلال موجود فيها، بضلوا يكرروا هاي القصه. وفي ناس ثانيين بيشوفوا انه لا، بما انه احنا ملتزمين اميزن وبندفع لكم كل اللي عندنا، رجاء خاص يكون في خدمات بالمقابل ذلك، وبراءه الذمه دليل على التزام المواطن. لكن هل في إعادة قراءة لموضوع براءة الذمة؟
0: بداية أنا قبل ما أدخل على المكتب المخصص للمجلس البلدي، دخلت على قسم خدمات الجمهور، وأنا بعتبر أنه هذا أهم قسم، يعني لأنه هو وجه البلدية، واللي خلال الفترة رح يعني يلمس المواطن أنه في خدمات أفضل. هم أصلاً بيقدموا خدمات عظيمة، لكن كمان لوجستيات ممكن تكون أفضل، يعني خلال أقل من شهر رح يكون لوجستياً المنطقة أحسن من ما هي هلأ موجودة. يعني أنا بالتأكيد بقول إنه في مواطنين جميعاً، يعني هم ملتزمين وعم بيقدموا الواجبات اللي عليهم، بيقدموا التزاماتهم، بس إحنا كلنا تحت الأنظمة، يعني كلنا بدنا نكون تحت قوانين معينة وأنظمة معينة، فإحنا جزء من هاي المنظومة، لكن ممكن ندرسها كمجلس.
1: لو بقول مثلا أحد الإخوة دون ذكر اسمي حاضر، بقول لي أميزاً في كتير من المقاولين عندهم مخالفات، بدل مخالفة 100 وبناياتهم معطلة، ومع هيك لما بيقدم بياخد براءة ذمة وهو واقف، وغيره ملتزم وللأسف الشديد بتبهدل من مكتب لمكتب. فهو بيسأل إنه معايير حصول على براءة الذمة، هو يبدو مقاول اللي بيبعث السؤال.
0: أولاً هي هاي خدمة، يعني وإحنا قلنا بلازم نكون الخدمة سريعة وبجودة عالية وبكرامة، هيك حكينا، وقلنا أكيد إنه بدنا شفافية بيننا وبين المواطن. شكراً إنه قدم لك المقترح وقدم الملاحظة، يعني إحنا قلنا هالأسبوعين المزبوط ما جانيش ولا أي ملاحظة خلال هاي الأسبوعين، لأنه إحنا بهدول الأسبوعين كان عنا لقاء مع أو نعيد تنظيم الدوائر الموجودة، الدوائر والأقسام الموجودة، ونوع من نوع من يعني بقول إدارة ناظمة للأقسام ودوائر البلدية، بحيث إنه نضمن إنها الخدمة بجودة عالية. أنا بتمنى لم يصلني أي شكوى خلال هدول الأسبوعين، فهو إذا في أي شكوى أنا رح أكون في إلي يومين في خدمة الجمهور، يعني يومين في قسم خدمات الجمهور بالشهر.
1: حددتيهم؟
0: نعم، يعني هي رح تكون في أول أسبوع من الشهر وبثالث أسبوع من الشهر، بالتالي إضافة أنه مكاتبنا مفتوحة طبعا، يعني إحنا لا يمكن أن نغلق، إحنا أصحاب الأبواب المفتوحة، لكن كمان عشان ننظم العمل في يومين رح نكون في خدمات الجمهور، أنا رح أكون شخصيا في خدمات الجمهور. يعني أتمنى على كل مواطن بسمعني الآن يشعر أنه حقه منتقص، يشعر أن هناك تمييز في يعني بطريقة غير عادلة في الحصول سواء على براءة الذمة أو على أي خدمة، مش بس البراءة الخدمة، على أي خدمة، أن لا يتوانى بأنه يوصل لرئيس البلدية، لأحد أعضاء المجلس البلدي، لمدير البلدية. لن نقبل، سنحاسب، وأنا ما في داعي أحكي بملفات داخلية، بس خلال هدول الأسبوعين كان في عنا 3 لجان تحقيق مثلا، كان في عنا إجراءات يعني إجراءات لشؤون الموظفين بحق كل من لا يعمل بنفس بال بال بال بالالتزامات اللي عليه وبالمسؤوليات اللي عليه. فبالتالي يعني هذا العمل يعني المراقبة وحسن الأداء وجودة الأداء اللي هي ممكن تضمن إنه ما يصير مثل هيك قصص، لا لمقاول رح نحابي ولا
1: لخيره.
0: إحنا رح نكون منحازين للمواطن النابلسي، للمواطن اللي من حقه والذي يسكن هذه المدينة، واللي من حقه
1: صحيح
0: أن يأخذ الخدمة من هذه البلدية بعدالة وبشفافية وبهالقد قرب من المواطن. إحنا أصحاب الأبواب المفتوحة، بقول المجلس البلدي اللي عم بتواجد معظمه في داخل البلدية خلال كل ساعات الدوام ويمكن لساعات الليل المتأخرة، جاهزين للاستماع لأي شكوى ولا ملاحظة.
1: جدولة الديون؟
0: نعم، يعني أظن عملنا كتير من الإجراءات على قصة جدولة الديون، يعني هي كان المجلس البلدي السابق بادي فيها، احنا عم بنطورها اكثر، عم نحاول نعمل خطوات تشجيعيه، مع انها بالمناسبه رغم تحفظي عليها، لانه الملتزم بالجدول، يعني الملتزم بنظلم، اللي بدفع بنظلم للاسف، اللي بدفع بنظلم، واللي ما بدفع عم نجدوله وبنخصم له 10%. لماذا؟ ما حدا يلومنا، هي اجرائي، يعني اجرائي مرحلي انتقالي، عشان بدون ذلك لا نستطيع ان نحصل رواتب.
1: احد الاخوه بقول في شركات بتربح ملايين ومكسور عليها 300 و400 الف شيكل، هدول اولى تقطعوا لهم المي، اما المواطن الغلبان اخ سامر اللي بيقطع من راتبه 2000 شيكل عشان يدفع للبلدية، هذا لازم يتكرم كانه سامعك،
0: لن نقطع الزلمه، لن نقطع مياه. يعني انا وصلت على البلديه كان في مقطوعه مياه عن احد المنازل، وواحد حتى من الناس اللي كمان يعني عابثين بساعة المي كان محتجز يعني بالشرطة حتى قبل، يعني في اليوم الأول اللي إحنا وصلنا فيه. أولا كان عمره 70 سنة، وكتير يعني صحيح يعني إنه يعبث في المياه، العبث هاي يعني تحت طائلة المسؤولية القانونية، لكن نظرنا لبعض المواضيع بطريقة يعني إنسانية، وبنفس الوقت حملنا المسؤولية للأهل وحلينا القضية دون ضرر ولا ضرار. لكن بنفس الوقت مش مستحيل انه الان يعني لا يوجد اي قطع مياه عن اي منزل، لكن سنقطع المياه عن الذين لا يلتزموا بدفع فاتورة المياه، بخاصة وبالشراكة مع ان شاء الله، يعني حيكون اللقاء مع اصحاب العلاقة من شركائنا بالقطاع الخاص من غرفة التجارية وملتقى رجال الاعمال، اللي هن بيشاركونا نفس التوجه، انه المتراكم عليه 300 ألف و400 ألف هذا ظلم وحرام، لأنه يعني فاتورة المياه يعني هي فاتورة أساسية، وهي
1: هي على صيف برضو.
0: بنفس الوقت يعني إحنا بنقول مش رح نقطع المياه على المنازل، لأنه هذا حق للإنسان، لكن برضو سنكون هناك إجراءات بدل قطع المياه، سنتواصل مع المتخلف عن الدفع سواء منزلي أو تجاري أو صناعي، إحنا عم نتواصل معهم. تم يعني دراسة هذا الملف بطريقة، يعني أنا أشرف على دراسة هذا الملف شخصيا مع المدير المالي. إحنا عنا قسمناهم لفئات يعني حسب الديون، يعني اللي فوق 100 ألف، اللي فوق 50، فوق 20، فوق 10، هدول ديون، وبالتالي كل شريحة سيتم التعامل معها بطريقة خاصة. وأنا بحث المواطنين إنه فعلا على الالتزام، يعني إحنا حتى نقدر نصمد بهالبلد لازم مؤسساتنا تصمد، وأظن البلديات هي خط الدفاع الأول للصمود. وهون بالمناسبة يعني بدي أقول إنه يعني في كتير مواطنين عم مؤشرات لكتير أصحاب محلات، أصحاب مصانع عم بيجوا بسددوا التزاماتهم. يعني عم بشوف أنا حتى بعد العيد صح يومين أو ثلاثة، يعني إنه في إقبال على الدفع. أنا ما بعرف السبب، بس ممكن إنه فعلا
1: إذا الناس شافوا شغل وشافوا البلدية شغالة وشافوا الملاحظات اللي بدهم إياها عملها بتتغير، خدي على قناعة من هالتجربة البسيطة رح يجوا ويسددوا عليهم ويكونوا مساندين.
0: وأنا بدي أحكي بقضية المياه، يعني أنا بدي أبشر بعض المناطق أنه يعني عندنا مشاريع جديدة للمياه. إحنا نابلس نفخر في بلدية نابلس وفي هاي المدينة اللي هي بتزود المياه مش بس للمدينة، كمان لكثير من التجمعات السكانية المحيطة، سواء قرى أو سواء كانت تجمعات من مخيمات الصمود. كمان احنا عندنا مشاريع رح يكون يعني في مشروع اوريدي هلا قائم يعني بحوالي المليون شيكل او اقل قليلا، لكن هذا رح يزود وخزانات جديده، يزود نابلس الجديده.
1: مهند الحلبي بيسالك لماذا لا يتم حفر ابار ارتوازيه، وكما نعلم ويعلم الجميع بان نابلس قاعده على بحر من المياه الجوفيه، في قلقيليه المياه مدار الساعه وكلها ابار ارتوازيه، وتجاوز سعر المتر 3 شيكل، لماذا لا يتم حفر ابار ارتوازيه؟
0: يعني
1: موضوع المي، معلش، لماذا لا يتم زياره مراكز شحن عدادات المي مسبقة الدفع في المدينة؟ عددها 8، لكن يا ريت تزيدوها بشكل أكثر. يعني الناس متبعة معكي أول بأول، تحكي على المي بيكتبوا على المي، تحكي على النظافة بيكتبوا على النظافة.
0: أول شيء شكراً، هذا أنا بفكر إنه هذا هيك لازم تشتغل المؤسسة. المؤسسة بتشتغل بهذا التغذية الراجعة اللي عم تجينا من المواطنين، اللي كمان يعني هلا مراكز الشحن أكيد رح يتم دراستها مع دائرة المياه ومع الدائرة المالية. وشكرا للاقتراح. يعني احنا بالعيد كان حتى بيشتغل مركز الشحن لساعات محددة، كنا بالعيد خليناهم 24 ساعة، وهذا حق المواطن. عيد مش عيد، هاي مي منقدرش نقطعها. بس خلينا أوجه شكر لكل موظفينا، بس بدي أخص المياه اللي هن كل الوقت عم بيفكروا كطاقم كامل كيف نزيد من مصادر المياه والأبار. لازم نعرف نجاوب مباشرة على قصة المياه. الآبار الاحتلال اللي عمال وحتى يستهدف الآبار تبعنا. إحنا بكل جهدنا وبدعم من سلطة المياه عمالنا بنحاول نزيد من مصادر المياه ومن حفر آبار جديدة. ليش بدي أوجه الشكر؟ ليس للعمل الدؤوب فقط، لأنه مبارح من الساعة 1 بالليل، مش هاي الليلة، الليلة السابقة، للساعة 8 بالليل وهم فريقنا بيشتغل لخط مياه سباستيا اللي تم تخريبه من قبل المستوطنين والجيش. يعني جيش الاحتلال البغيض، هذا جيش المستعمر،
1: حرب المي، حرب قادمة.
0: وكان ثلاث مرات استهدف الطاقم تبعنا من قبل الجيش، ثلاث مرات. فبالتالي يعني بدهم يعرف المواطن هاي الخدمة اللي عم تيجينا أكيد متقطعة، يعني كل ثلاث أيام ممكن بدور المي، عم تيجي كمان بجهد كتير كبير، بتنسيق كتير كبير.
1: أكون صريح في نابلس دكتور وميزان، إذا فتحت الحنفية وشربت مي اشكر الله، هاي مش مجاملة ولا رياء، هاد جهد جبار بذل على مدار سنوات طويلة، غيرنا بيفتح المي وبستنى أيام لتيجي. هاي لحالها كلمة حق.
0: نعم.
1: يا ريت تحكون عن خط المياه في منطقة نابلس الجديدة، إلنا سنة بنشتري الصهاريج على حسابنا وحكينا مع المجالس السابقة ما صار شيء. هذا السؤال ثلاث مرات وصار. ميرا رغد صباح عليك، صباح الخير يا ميرا، يا ريت وهي بكر بعت لي، حاضر والله حاضر.
0: صباح الخير لكل المواطنين اللي تواصلوا معنا واللي قدموا كمان كتب على قضية نابلس الجديدة، وشكرا كمان مرة تانية لإيجاد حلول سريعة لبعض المناطق. بتعرفوا أنه جزء من النابلس الجديدة خارج المخطط الهيكلي، لكن نبشرهم أنه الحمد لله صار في مشروع له علاقة، عم نوسع خدماتنا لنابلس الجديدة، ورح يكون لقائنا مع سلطة المياه قريب بأنه إحنا نقدر يعني من خلال بعض المشاريع في خزان رح يكون، وخط جديد رح يكون مشروع هو 800,000 يورو، رح يكون كمان يعني يحسن هاي الخدمات في خزان، رح ينقل لخزان قريب من نابلس الجديدة. كانت في معضلة فيه، كان عالق حوالي 6 شهور، الحمد لله في أول أسبوع تم حل هاي المشكلة. نتأمل يعني بجهد الفريق الموجود في الدائرة أنه نقدر نحسن من هاي الخدمة. إذا ننظر لهاي المنطقة بكتير ولمناطق أخرى بكتير بعناية، لكن بما انه عمالنا بنحكي وعم نشكر، بدي اقول كل فرق البلديه، لانه المي بتقدر تشتغل بدون الاليات الهندسيه، والاليات بتقدر تشتغل
1: كله
0: بدون
1: كله تكاملي.
0: فبدي اوجه شكر لكل موظفينا. يعني
1: اخونا عيسى شبيري بصبح عليك، بقول لك ام يزن، اقتراح لتخفيف فاتوره المياه، اعاده النظر بنظام الشرائح بسبب احتياج الناس للمياه ليس كالسابق، تشغيل محطات ضخ المياه بنظام الطاقه الشمسيه، بناء حواويز على اعلى الجبال. هاي موضوع المي، والناس بيرجعوا بيقولوا لك رجاء خاص، ليش ربط براءة الذمة مع المالية؟ والمالية ما بتقصت، بدهم كاش، والملتزم لازم يأزمن تكافؤوا يا ام يزن، رجاء خاص. وبالنسبة لبراءة الذمة، أحد الأشخاص عليه 800 بطلب ساعة كهرباء، ليه ما يعطوه عداد كهرباء بعد ما يقصت؟ يعني
0: قضايا إجرائية. يعني إحنا أكيد ممكن أخذ منك سامر كل الملاحظات
1: أنا بدي أوعدك إنه زي العادة كل هاي الأسئلة يجوز أكثر من 100 سؤال. أنا آسف إني بقرأش التفاصيل، بقرأ عمالي يعني مش بحص. مشاكل خاصة، مش مشاكل يعني ناس بعتين لي انقطع عني إم يزن، أنا معيش أدفع، أنتوا أعطيتوني كرت، يعني مش بوعدك أبعت لك إياهم بعد إذنك إنك تردين عليهم.
0: بس بالإجمال يعني إحنا يعني هدول أسبوعين عمل، وعم نحاول جهدنا يعني أن تطال يعني خططنا كافة الخدمات، ومش بس الخدمات والمشاريع البنيوية والتطويرية للبلدية. يعني بفكر إنه كثير من الملاحظات رح نأخذها بعين الاعتبار، نشوف نحاول نلاقي حلول. بس كمان عشان أقول إنه زي أهمية المياه هي أهمية الكهرباء، لأنه هدول خدمات عامة ولازم تكون بجودة عالية، ولازم توصل للمواطن يعني بسهولة. بنفس الوقت مش رح تقدر توصل ومش رح نحسنها إذا كان المواطن مش ملتزم معنا. يعني والملتزم مفروض لازم نكافئه، والمش ملتزم لازم نلاقي آليات للتحصيل منه، وناخذ بعين الاعتبار إنه يعني الوضع العام كله صعب، لكن هناك من عليه أن يشارك بمسؤولياته الوطنية. بس خلينا أروح عشان ما تقطعوا ليش البث، بدي أوجه تحية لكل من بشاركنا وكل من شاركنا كمان بالأعمال اللي إلها علاقة بالتطوع وأعمال الشباب، اللي هي كمان بتروح من طالع. إحنا لما نزلنا مع شباب متطوعين وصبايا ومؤسسات، يعني لأنه أول فعالية كانت
1: تطوعية
0: بالنظافة والتطوع،
1: صحيح.
0: كانت شبابية، وهدول مجلس دائم رح يكون موجود عندنا رديف للمجلس البلدي، وكمان رح يكون في مجلس نسوي بالمناسبة، يعني كمان رديف. بس هدول كمان صاروا معهم المؤسسات، واللي على رأسها كانت كبرى مؤسسات البلد من محافظة ويعني يعني على رأسهم المحافظة وبعدين كل المؤسسات
1: كل المؤسسات
0: في الهبة. صحيح. يعني هاي اللي كانت لها علاقة كيف إنه إحنا بدنا نخلي نابلس تعود لعدها، وبس هاي نابلس اللي بدها تكون نظيفة، نابلس اللي بتكون حضارية، اللي بتفخر بإرثها، ببلدتها القديمة، بمخيمات صمودها، بمناطقها الشرقية والغربية، لأن ما بحب أسميهم مناطق شرقية وغربية، بحب أسمي بس بحب أسمي المساكن الشعبية، بحب أسمي سهل العسكر، بحب أسمي منطقة رجيب، هيك اسمها المناطق هاي لها خصوصية بالأذن. فأنا بدي أقولهم إنه إن شاء الله يوم الجمعة القادم بحكون النشاط الرابع
1: بإذن الله
0: التطوعي اللي بيهدف لتنظيم المنطقة وكمان محافظة على نظافتها.
1: العمارات العالقة، عشرات الناس بعتين انه انتم مختلفين مع المقاول واجراءاته مش ماشيه، مانعين العماره تاخذ ميه او تاخذ كهرباء وبندفع 300 شيكل يا اميزن. موضوع العمارات العالقه في البلد اكبر مهمه عندك، رجاء خاص انت بتحكي عن تعزيز صمود المواطن، ومعلش موضوع العربايات البسطات اللي معبيه البلد اللي برافيديا اللي باخذوا الارصفه وبتجاوزوها. وفي خالد الوادي، شكرا يا خالد، اصر الا اسال هالسؤال، لرجاء خاص ترتيب الأرصفة حتى تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: والله أنا أتفق معك 100% لخالد، يعني إنه يعني الرصيف هذا حق المواطن، المواطن بده شارع بده رصيف، بده شارع سيارته تمشي عليه أو حتى
1: وبده رصيف فيش عليه تجاوزات
0: وبده رصيف للمواطن. يعني كنت واحدة من الشعارات، لو إنه يريد عملنا انتخابات كان واحد من شعاري رصيف للمواطن يمشي عليه، كان هذا هيك براسي كل وقت أقول لازم أقول رصيف للمواطن يمشي عليه. يعني أنا بكون بمشي مع أحفادي في بعض الأحيان بلاقي يعني بخاف على الأحفاد إنه مش قادرين يمشي على رصيف ولا إحنا قادرين نمشي على رصيف. تعديات كثيرة، وعندنا دائرة يعني إحنا عم نشتغل معاها إن شاء الله بتزيد من جودة أدائها، بس يعني منعد إنه هذا الموضوع يعني بأولوياتنا يعني مش إحنا ماخدينه بعين الاعتبار، بس عين الاعتبار أولوية تنظيم، بس هذا بتمش هيك ولا يوجد أصلا سحرية، بدها تعاون،
1: بدها جهد جبار من الكل،
0: بدها تعاون من كل
1: المستشفى الوطني. شو صار فيه؟ من الكسب الوقت.
0: أنا بقول لك تمدد كمان ساعة بس عندي اجتماع الثمانية.
1: حاضر إحنا راح بعرف المديرة المكتب بتبعد أبو العز في بريزنتيشن أنت. حاضر
0: المستشفى الوطني سنحافظ على هذا المستشفى، هذا إرث يعني ومكان لتقديم خدمات صحية ممتازة، وإحنا بنشهد بجودة هاي الخدمات. بنفس الوقت بدنا نعزز هاي الخدمات، إحنا كمؤسسات البلد جميعاً مجتمعين، يعني كنا باجتماع مع وزير الصحة في الأسبوع الماضي، وإحنا مجتمعين نعمل على إنهاء هذا الموضوع. هناك متبرعين مشكورين سيساهموا في بناء طوابق لهذا المستشفى، وزارة الصحة تعمل معنا بجد، سنفكر بأولويات الخدمة في هاي المستشفى، ما هي الخدمات التي ستركز عليها وزارة الصحة بهذا المستشفى، خصوصا إنه المستشفى يقع في قلب المدينة في وسط المدينة، يتعرض إلى يعني ال شو بقوله يعني السير بيكون بشكل صعب فيه، يعني في عنا شارع فيصل يعني بيكون مكتظ بالسيارات وعنا قلق من هذا الموضوع. الشارع عم بنفتح اللي بيخدم المستشفى، هناك بعض العقبات نحاول حلها إن شاء الله قريبا من حلها بالشارع الجديد اللي عند الرهبات. تالي بدي أطمنهم إنه فريق العمل اللي هو من بلدية نابلس ومهندسينها عم بيشتغلوا على هذا الموضوع، كذلك المؤسسات تعمل على هذا الموضوع، وسنربط البدء في الأعمال الإنشائية بطبيعة الخدمات اللي هي لازم وزارة الصحة تحددها، اللي هي على أثرها وعلى أساسها إحنا بنقدر نقيس كيف بدنا نحسن السير، قديش عدد المرضى اللي راح يكونوا.
1: أيوة.
0: هاي يعني ليس البناء فقط، وإنما بعد البناء كيف نحافظ على إنه على صحة المواطن، وعن المواطن يوصلها بسهولة ويسر، يوصل للمستشفى، مش مهم أبني مستشفى، المهم إنه
1: يعرف يوصل ويستفيد منه،
0: كيف يصل الطبيب للمستشفى بالوقت المناسب وبالطريق الصح وما إلى ذلك. إذا منظومة كاملة، بس اللي بدنا نطمن فيه الناس مش بس بلدية نابلس وزارة الصحة ومؤسسات نابلس تعمل على هذا الموضوع لأهميته، وبالتوازي تعمل على كمان مستشفيين، مستشفى رفيديا وتطوير الأداء فيه، وقسم إلى جراحة الأعصاب في مستشفى رفيديا، وسنعمل أيضا بدعم من المجتمع المحلي وبالتنسيق مع وزارة الصحة اللي رفض هذا المستشفى، تحسين السير أمام مستشفى رفيديا، والأهم وركز الأهم أن يكون هناك مستشفى في المنطقة الشرقية مستشفى سعد صايل نعد كمجلس بلدي إنه إحنا لن يهدأ لنا بال إلا عندما يبدأ العمل في مستشفى سعد صايل، وهو في حوالي 7 مليون دولار اللي راح تكون هاي الميزانية تاعته، وراح تكون أظن إنجاز جيد لهذا المستشفى، وراح يكون هو بالمنطقة الشرقية، ممكن يعدل المكان لكن جاهز. يعني بوزارة الصحة إحنا متفقين معهم.
1: أهل المخفية بطلبوا منك زيارة 3-4 عبير نمري سعد صباحك، بتقول رجاء خاص الميزانية تزور المخفية وتشوف وضع النظافة فيها. ومؤيد جود الله بقول لك راس العين بتستناكي من زمان ما إجا زارها رئيس بلدية.
0: إحنا جاهزين.
1: أنا بعرف كل المناطق جاهزين. لكن هدول.
0: بس أنا كنت بالمخفية بالإسم. أنا كنت بالمخفية مبارح وقبل يومين. وكنت بالمخفية العليا بالمنطقة العليا من المخفية، وبالتالي مرأت من المخفية الشارع الأوسط، وأنا شفت الوضع الصعب، لكن تحركت الآليات فورا على الأقل بالمناطق اللي أنا شفتها. بس هذا مش مش مش, مش لا يكفي. بالتالي أنا بعرف وضع النظافة في بعض المناطق صعبة جدا، يعني حتى مبارح في بلاطة البلد على سبيل المثال، انتبهوا عن أنه البلد كلها ما بيصير، البلد كلها بحتاجة لمنظومة، منظومة لها علاقة بالنفايات، لها علاقة بالتخلص منها. يعني أظن المواطن رح يلحظ فرق، لكن أعطونا وقت. المجلس والفريق اللي بيعمل على هذا الموضوع الخطة أمامه الآن، والخطة رح تكون كمان محوسبة بالمناسبة وفيها مؤشرات قياس. إحنا لن نقبل إنه الناس تشتغل بخطط دون ما تكون لها مؤشرات قياس. يعني إذا ما كان في مؤشر إلي بكرة اللي حكت معنا منار
1: عبير
0: إنه عبير بكرة رح تقول، يعني يمكن تبعت لك ملاحظة إنه في تغيير، إذا قال التغيير سلبي هذا رح يكون كمان عند الفريق اللي بيشتغل والفريق اللي هو موظفينا ومراقبينا ومشرفينا والإدارة لهذا المجلس، وبالتالي بدنا نشوف شو الأسباب. يعني بتصير أنت مشخص أكتر،
1: صحيح، بصير عندك تصور أفضل.
0: يعني هذا هو وعد للناس إنه هذا الملف لازم يعالج.
1: لا. إحنا عشان هيك برجع بقول ما بنقرأش قضايا خاصة، قضايا عمل كلها بتضلة. عندك أي سؤال عليها؟ أي جواب؟
0: لجنة عم تعمل هلأ، بلشت في إجراءات بكيفية التعامل مع هاي الظاهرة، وهي صعب كتير الظاهرة، يعني حتى أنا بشهدها، خصوصا مدرسة ياسر عرفات بجنبيتي، وأنا شفت الخوف اللي كان عند بنات مدرسة ياسر عرفات اللي وأنا منتظر، يعني وأنا رايحة على سيارتي حتى أطلع على البلدية، وشهدت بنفسي وأنا بنت البلد وبسمع وبشوف. فبالتالي مزبوط الظاهرة كتير صعبة. فريق يعمل، شك الفريق برأس أحد أعضاء المجلس البلدي وهو مختص في هذا الموضوع، شاركتنا في مؤسسة الرفق بالحيوان، وعندنا مؤسسة جامعة النجاح، البيطرة، الصحة، يعني مختصين كمان، يعني عندهم خبرة بهذا الموضوع. عقدوا 3 اجتماعات الآن يبحثوا عن، يعني في طريقتين، في الكلاب المؤذية هاي يعني عم بتعالجها معنا وزارة الصحة والبيطرة، المؤذية واللي هي بتكون إما مريضة أو ما إلى ذلك، في كلاب صغيرة ويعني غير مؤذية، هاي كمان عم نبحث عن قطعة أرض رح نشوف تجربة البيرة اللي هي عملت مكان لهاي الحيوانات وعالجتها بطريقة التعقيم وما إلى ذلك. يعني لكن يعني أنا حصلت على التقرير الأول،
1: ما هو مرتبط برضه بالنظافة، تحمليني. نعم. جزء منها مثل ما كتب أحد الإخوة، كتب منها تيجي الكلاب بتيجي على،
0: وإحنا شايفين إنه في ازدياد بهاي الظاهرة، يعني هاي الظاهرة فيها ازدياد بشكل كبير لدرجة إنه صرنا نقول هذا ازدياد متعمد. هل وهون مهم إنه هي مش التخلص من الكلاب الضالة، هاي يعني مزعجة الفكرة، هي معالجة هاي الظاهرة
1: بحيث إنه ما تتكرر،
0: بحيث إنها هي التخفيف من هاي الظاهرة على أمل إنه فعلاً ننهي تنتي. من كلاب ضالة إنه نحطهم في مأوى مكلف جداً، عشان هيك بنحاول يعني بتحاول اللجنة ومشكورة، شكر خاص لهاي اللجنة اللي عم تشتغل بهذا الموضوع.
1: بوعدك يكون في ضيف منهم معنا إن شاء الله. سؤالين سريعات، شوارع نابلس وأزمة السير، ليش ما يتم إعادة تقييم الشوارع خاصة باتجاه واحد في كثير من المدن في العالم وخاصة في القاهرة؟ أنا زرتها، أحد الإخوة بيقول هذا بحل أزمة كتير كبيرة، لازم إعادة تقييم أداء لجنة السير.
0: شكر للجنة السير اللي عم تشتغل، وهي مش بس بالبلدية، يعني بدرأسها ممثل لجنة السير في المحافظة، وكمان البلدية هي الجزء الأساسي من هاي اللجنة لأنها هي اللي بتخطط الشوارع، بس كمان الشوارع كمان داخل المدينة بصب فيها الشوارع اللي بتيجي من كل محيط المدينة من خارج المدينة. فبالتالي اللجنة عم تشتغل بشكل دوري، في ملاحظات عم تجيها، وإحنا مفكر إنه يجب فتح شوارع جديدة داخل المدينة. يعني أنا كمان بشوف في اكتظاظ بجنب المدارس، يعني يمكن هلأ تخف شوي
1: عشان فيش مدارس
0: بس الاكتظاظ بيصير بالمدارس، وبالتالي يعني الوقت يندهب. بالتالي لجنة السير يعني مثلا اقترحوا علي في منطقة محددة فتح بعض شوارع فرعية بتخفف من الأزمة. بس بنرجع بنقول عندنا مشكلة في الموارد المالية، احنا مش بهالسهولة ولا يوجد لدينا عصا سحرية، لكن هذا لا يمنعنا من التخطيط الجيد. إذا خططنا جيدا عندما تحين الفرصة وأنه يكون عندنا موارد بنكون إحنا جاهزين حتى نفتح. في بعض شوارع ما بنحتاج كتير لموارد لأنها إذا كانت صغيرة ألياتنا ومهندسيننا
1: تقدر تتحرك لحالها،
0: تتحرك تقدر تفتح.
1: جبل عيبان
0: ماله؟ جبل عيبال خلينا أقول لك أنا بجاوب أني عبارة شو ماله. جبل عيبال كثير من الشوارع لازم تفتح بجبل عيبال. أولا أنه هذا بيجي على أول أولوية، أنا يمكن حكيتها عندما استلمنا مهامنا، قلنا بدنا مدينة صامدة سنحافظ على الأرض، ومدينة جميل. صامدة وطنية، هذا هو جوابنا. فجبل عيبال عشان هاي البلد تصمد لازم نفتح الشوارع اللي بجبل عيبال، عشان كمان الأراضي اللي هناك تصير تعميرها. إذا عمرنا الأراضي اللي هناك الناس بتقدر إنها أول شيء بنحسن السير، كمان بنعزز صمود المواطنين بهاي بهذه المنطقة. إحنا عندنا تحديات، في عندنا مشروع ممول ويعني للأسف يعني منعنا من قبل الاحتلال إنه نفتحه، لأنه جزء بسيط من هذا الشارع سي جزء بسيط جدا.
1: أنت كان عندك لقاء مع الارتباط صح؟
0: نعم.
1: طلبت يعني منهم بشكل رسمي؟
0: طلبنا منهم بشكل رسمي إنه مساعدتنا على فتح هذا الشارع.
1: جميل.
0: هم مظبوط، شكر لهم، شكر لكل مؤسساتنا الأمنية اللي عم بتساعدنا بتردفنا بكل الإمكانيات والموارد، وإحنا فريق واحد. بس وأنا يعني أول يوم رح يكون عندي لقاء مع كل رؤساء الأجهزة الأمنية اللي هم بعتبرهم العمود الفقري لصمود هاي المدينة وصمود الوطن والمحافظة يعني كمان أكيد. بس جزء من الأمور إنه حلوا لنا كثير من القضايا المتعلقة بالمياه، يعني لأنه أنتوا بتعرفوا الاحتلال يعيق الخدمة الأساسية، هو بدوش يانا يعني نصمد من الآخر. إحنا بنقول لهم لا، خدماتنا الأساسية بدنا نحصلها غصبا عن اللي برضى واللي ما برضى. وبالتالي واحد من الطلبات كانت إنه يساعدونا إنه نفوت على هاي المنطقة. لو وصل الموضوع إنه أنا أطلع بوحدة من الآليات حتى نفتح هذا الشارع، رح نفتح هذا الشارع، وبالتالي هذا رح يعزز إنه بعض الشوارع الأخرى إنها تفتح حتى لو صغيرة، مما بشجع المواطنين
1: يطلعوا
0: إنهم يبنوا هناك.
1: سؤالين أخيرات، خطط البلدية الاستثمارية لزيادة مواردها.
0: نعم، بدي أشكر لجنة الاستثمار المنبثقة عن المجلس البلدي، وبدي أشكر كل اللجان الأخرى، لأنه ما في وقت أعد قديش في لجان، وليس بكثرة اللجان بس لأن هاي اللجان فاعلة. يعني بدي أقولكم كل عضو من المجلس البلدي
1: أول مرة بنسمع باسمها لجنة
0: الاستثمار.
1: حلو.
0: لجنة الاستثمار عم تشتغل، يعني مبارح كان عندي لقاء مع لجنة الاستثمار بعد ما خلصنا لقاءنا التمهيدي لهذا الموضوع، وبعد ما شكرناكم على الفعالية اللي انعملت للأطفال اللي عملناها بالشراكة. كمان كان عندي لقاء مع رئيس لجنة الاستثمار وعرض علي 4 مشاريع استثمار.
1: حلو.
0: بس ما بقدر أحرقهم
1: ما
0: على
1: طيب
0: ما بقدر أحرقهم على بس إحنا بنفكر بقضية إنه استثمار، بدنا ننتبه عشان المواطن اللي عم بسمعنا في فرق ما بين الاستثمار وما بين الخصخصة. لن نقبل بخصخصة خدمات البلدية، عشان هيك الكهرباء مش مخصخصة، الكهرباء هي خدمة عامة تديرها البلدية من خلال شركة شركة توزيع. فيعني عشان المواطنين وانا
1: معناته ايوه خصخصة المية.
0: نعم.
1: خصخصة.
0: نعم.
1: النفايات معناته بتفكريش فيها.
0: لن نقبل. هلا كتير في ضغط علينا على خصخصة النفايات.
1: صحيح، ما وقت خصخصة العدادات مثلا
0: مقبلنا. ان شاء الله ستعود. يعني احنا ليش
1: حاضر
0: يعني ما تحرقولناش البرنامج.
1: طيب خلص.
0: بس احنا عم نفكر بقضيه العدادات وعم نفكر بقضايا كثيره.
1: اي لان يعني العدادات الناس اكشوز 20 سؤال على العدادات
0: لازم
1: ونظام العدادات يعني وآليه عملها وملاحظات
0: يعني
1: عليها.
0: تنظيم المدينه ونظافه المدينه والخدمات كلها مسؤولية مشتركة، فالناس كمان لازم تساعدنا بهاي القضية، وإحنا منفتحين رح نكون بخدمات الجمهور.
1: إمتى ست الموعدين؟ يعني يجوز 10 يعني أسئلة إمتى؟ بنقدر نحددهم؟
0: يعني من خلالكم
1: خلص إن شاء الله.
0: بس برضه بدي أرجع، إحنا أظن اليوم 17 يوم على استلام المجلس.
1: بعرف هسه ما لحقناش والله بعرف عشان هيك يعني أنا ما سألتش أسئلة خاصة.
0: يعني أنا الآن ينتظروني قسم الجباية يعني إنهم يقدموا العرض التقديم تبعهم للبرزنتيشن ميكانيك وبعديها
1: مش تحيزا لأي قسم في البلدية، بس أحد الإخوة مصر توجه رسالة ختامية لإطفائية بلدية نابلس. أنا قلت له يعني سيبك، قال لي لا بدي أسمع منها حاضر حاضر.
0: يعني هدول أبطال الوطن يعني هم، وأكيد يعني بالدفاع المدني اللي هم على علاقة مباشرة معهم، وكل موظفين البلدية. أكيد إطفائية بلدية نابلس هي مميزة، لأنه في الوطن ما فيش غير إطفائيتين مراكز إطفاء بس بالخليل وبنابلس. يعني الكل بقول هذا هو الإرث الوطني، وأنا بقول لهم هذا الفريق المهني الشجاع، بس هدول الفريق لو ما بيقدروا يكونوا لحالهم، لو ما في عنا يعني طواقم بالبلدية من مياه، من كهرباء، من صرف صحي، من مراقبين، من إداريين، فكل طواقمنا اللي بتشتغل يعني حتى مراكزنا الثقافية، مراكز الأطفال، هي منظومة متكاملة
1: إن شاء الله.
0: يعني
1: ما بينكم
0: يديروها صحيح لقسم، لا يمكن قسم ولا يمكن دائرة في بلدية نابلس تعمل
1: دون
0: وتنجح
1: نعم.
0: دون تعامل وتكامل مع
1: المهندس المحامي فارس أبو الحسن بيسألك، لجنة استثمار لأموال البلدية ولا لجنة لتشجيع الاستثمار؟
0: هي
1: في فرق بين التنتين.
0: لا، هي لجنة استثمار لكيفية تعزيز الموارد
1: البلدية. نعم. بصبحوا عليك كتيرين ناس وبقولوا لك احنا داعمينكم، اشتغلوا وفي ظهركم ان شاء الله رب العالمين. كلمة ختامية ختم.
0: يعني
1: ختامية.
0: صباح الخير للجميع، الكل عم بأشرنا انه لازم، انا شخصيا مش نفسي اتمني معك على الهواء
1: والله. الله يرضى عليك.
0: يعني انا بقول احنا مجلس
1: طيب خلص انت روح بكر معنا خلص، هي رئيس البلدية قاعدة
0: احنا مجلس بلدي، مجلس نعمل بروح الفريق ونعمل مع كل كادر البلدية، حتى الموظف الموجود حارس حتى على خزان مي وهو بعيد عنا، يعني اذا بنحكي مسافة وجغرافيا، بس هذا فريق يعمل مع المجلس بتكامل، بواقعية، بدراسة واقع الحال، بوضع كل الجهد والفكر يعني والتخطيط لحتى أن ننهض بهاي المؤسسة. لسنا منفردين، إحنا بتعزيز بشراكة ما بيننا وما بين كل مؤسسات البلد.
1: وهي ياسين الدويكات بصبح عليكي باسم الغرفة التجارية، بقول كلام منطقي واقعي قابل للتطبيق، جاهزين للتعامل.
0: وأنا كمان بدي أشكر، يعني عشان أشكر، يعني من اللحظة الأولى يمكن إحنا كنا بجمال عبد الناصر عم ننظف.
1: صحيح.
0: فاجت طفلة وأنا طلبت منها تيجي عندي على بوجه لها تحية، بوجه لأبوها تحية إذا بسمعنا. فوقفتني طفلة قالت لي بدي أحكي معك، عمرها 12 سنة بظن. قالت لي ممكن تحطوا شيكل على دخولية على جمال عبد الناصر. بقولها ليش يا خالتو، إحنا بنقدم لكم الخدمة
1: ببلاش.
0: قالت لي عشان تقدر تشتري لنا ألعاب.
1: أوه.
0: فأنا فورا يعني حزت على نفسي هاي القصة، وأكيد يعني وكمان غرفة تكون مرتبة وهيك. فبالتالي تقدمت واحدة من المؤسسات عشان ما أعمل يعني
1: دعاية.
0: بأقل من 24 ساعة كان هناك ألعاب للأطفال ما بين إسعاد الطفولة وما بين جمال عبد الناصر. هاي بعطي أنا بس مؤشر صغير، إحدى المؤسسات قدمت للبلدية، فبقول بدنا نعمل مدخل لنابلس شرقي وغربي وشمالي وكذا. فلتأتي مؤسسة وتقول ولتأتي مؤسسة بتقول هذا المدخل علينا، فيعني
1: طب يلا عشان نبشر الناس بلد. المدخل اللي على مدخل نابلس الحارة الغرب شو بده يصير فيه
0: إن شاء الله؟ مدخل
1: معك خضر. الصورة؟
0: لا بقدرش أجيب صور منها.
1: طيب
0: يعني سنجمل مداخل المدينة بإنها فعلا
1: مدخل البلدة القديمة. إحنا
0: تليق في يعني إن شاء الله سنبدأ بالمدخل اللي عند جامع الخضر، وكمان بالمدخل اللي من عند السوق الشرقي، بحيث إنه الناس تشوف هوية، تدخل بهوية
1: تراثية
0: تاريخية تليق في البلدة القديمة. أوردي في مشروع عمل وقريبا إن شاء الله سنبدأ
1: شاء
0: بالتنفيذ
1: الله.
0: شكرا سامر وشكرا دكتور، يعني
1: احنا شاكرين لك ويعطيك ألف عافية، وبدنا منك على موعد
2: بعد 100 يوم. بعد 100 يوم
1: خلاص
2: 100 يوم.
1: طب أقدر أسأل أستاذي
0: إن شاء الله بعد
1: كل الاحتراف، وإحنا بدنا نبعث لك كل الرسائل، عشرات الناس بيصبحوا عليكي، أنا بدي أوصل لهم صباحاتكم لأم يزن بالاسم. كتير الناس وكتير الناس بيقولوا إحنا ننتظر التطبيق، الكلام طيب والجهد جبار، لكن إحنا داعمين طالما في شغل.
0: صباح الخير وإن شاء الله نعدكم
1: إن شاء الله.
0: أن نكون قريبين منكم، أن نأخذ كل ملاحظاتكم بعين الاعتبار
1: بإذن الله. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الجولة. شكرا للدكتور أمين محمود إسكندر، مني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: انشق الصباح بين جبلين،
4: انشق الصباح بين جبلين،
3: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
4: احتضنا عراقة
3: وأصالة،
4: وسدرة كنافة.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه صفوريا اللي كانت تعرف بجنة الجليل كانت من أكبر قرى فلسطين وأغناها بالزيتون والمياه. القرية موجودة شمال الناصرة، كانت عامرة بعيون المي، فيها أكثر من 12 نبع أشهرهم عين صفوريا. أهلها زرعوا الأرض وبنوا فيها جوامع ومدارس وحتى سينما صغيرة. كان فيها قلعة تل عالية بتشرف عمرج بن عامر كله. بس ب 16 يوليو 1948 هجمت عليها قوات الهجانة وقصفتها بالطيران. هجروا أغلب أهلها اللي وصل عددهم ل 5000 شخص، كتير منهم راحوا على لبنان ومخيم عين الحلوة بالذات. بعد ما احتلوها الإسرائيليين عملوا على أنقاضها مستوطنة وخلوا الباقي من المباني التاريخية مهجورة كأنها أطلال. ورغم السنين أهل صفوريا حافظوا على مفاتيح بيوتهم وحكاياتهم وكتبوا على قريتهم بأشعارهم وأغانيهم لدرجة إنه بتحسها لسه عايشة فيهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

جهة وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9 صباحا.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
4: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبو.

0: سعود.
1: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: دايماً

0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: يا ابني كنت بقى بكون

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، زمان ما قلت هذا الصباح، بأماكن العمل، بالأسواق، حتى لو كان بس هيك الناس عم تمشي. صباح الوردات، صباح الخير للعمال، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، للناس المغتربة، ويوم بيوم بيكون عبارة عن حلقة توصل هيك بينكم بين البلاد. وصباح الخير للبلاد كلها، وصباح الخير لبلادنا الجميلة. صباح الخير كمان للأطفال، اليوم في بعض المدارس أعلنت عن استلام الشهادات، فطلاب المدارس صباح الخير لكم، إن شاء الله تكون يعني فصل دراسي جيد أو ممتاز اللي بدكم إياه، فصباح الخير، إن شاء الله تاخذوا العلامات اللي بدكم إياها وأحسن كمان. صباح الخير كمان بدنا نقول برضو أزيح، ما هي الكرسي هون هلأ هيك بصير على الحف للجار، شو هو للخميس؟
1: ممكن إنه يعني دائماً
0: طيب. صباح الخير لهندو، صباح الورد هندو، وهندو اليوم عيد ميلادها، ليش نعيد عليك؟ في كمان شفت ناس معيد عليك مبارح عند أميرة. طيب ها يعني طيب، فهندو اليوم عيد ميلادها يا جماعة. معلش بجانب سؤالنا التفاعلي، كل عام وهندو بألف خير، عقبال 120 سنة يا رب تعيشيهم مثل ما بدك وأحسن. وكمان بدنا نقول أكيد شهادات بال، وأنا لازقة فيكي. وأنا لازقة فيكي خلاص على رأسي. فصباح الوردات للجميع، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد اليوم قررنا أنه نرجع لأيام الطفولة، صح هند؟ أوكي، اليوم بدنا نرجع لأيام الطفولة معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. بس قبل نسيت أقولكم أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. اليوم شو هي اللعبة الشعبية اللي انتو كنتوا تحبوها في طفولتكم؟ يعني احنا بنعرف قديش في ألعاب شعبية لعبناها، بس شو أكتر وحدة كنتوا تحبوها في طفولتكم وكنتوا يعني تلعبوها؟ صباح الخير لأم العبد، صباح الخير لعبادة مصري، صباح الخير لراديو حياة، لكل المستمعين في هذا الثلاثاء الجميل. نسأل الله أن يملأ يومكم بالخير والبركة والطمأنينة، وأنه يكون يوم مليء بالأخبار السارة والابتسامات الصادقة، صباح النشاط والتفاؤل، وببعث تحياته للجميع. وهي كمان عبادة بيعيد على هندو، كل عام وأنت بألف خير يا رب. إذن شو هي اللعبة الشعبية اللي كنت تحبوها؟ أجاوبهم أنا أول وحدة. أنا شو قلت بالأول؟ قلت أكزة وزقيطة، أنا كنت كتير أحب ألعبهم، أكزة وزقيطة. فصباح الخير هند، شو أكتر لعبة كنت تلعبيها؟ غميضة قلتي لي كنت تحبيها، صح؟ فصباح الخير كمان أم العبد بتقول لك كل عام وهند بألف خير وعمر مديد في طاعة الرحمن يا رب، اللهم أمين. إذن على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، نرجع لأيام الطفولة اليوم. أكتر لعبة شعبية كنت تحبها في طفولتك وكنت تلعبها، يعني أكتر لعبة.

ليش صفاء بتقول ما عشت طفولة للأسف، نهاركم سعيد. صفاء الترتيب طبعا هي بتصبح علينا، بس لفتني آخر تعليق، صباحكم ورد ولأحلى طاقم ومستمعين ومتابعين، وعيد ميلاد سعيد لهنود. ليه بتاخدوا مصطلحاتنا؟ ليه؟ يسعد صباحكم يا رب، كل الاحترام أبو علي. صباح الورد، شو أكتر لعبة شعبية كنت تحبها بطفولتك وكنت تلعبها أكتر شيء؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، لا مانع من ازدحام حياتنا اليومية إنه هيك ناخذ احنا هاي المساحه ونرجع شوي للطفوله. تمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا تمارا اهلا وسهلا فيك.

0: عنا لعبة جديدة من حسن، بيقولنا عربيات البليلة. ولا أنا. تمارا كانت تلعب بالحارة مع الجيران أكزة ونط الحبل. يا الله ما كنت أعرف أنطع، فكرة أنا حبل كتير. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. عنا أسيل كمان. سلامة صباحكم ورد الأحلى أنغام والعمر كله لهند يا رب. شكرا وفاء. تصبح على عن جد صباح الورد أسول حس خلص. بدي أقول أنه أنا ماري علي الاسم. فصباح الوردات أسول بس اليوم استثناء. صفاء بتقول احنا وانتو عيلة لهيك بنستخدم نفس المصطلحات طبعا، اصلا يعني مفروض خلص بنعدي بعض. احلى العاب يوسف بيقولي كان يلعبها بالحارة صياد السمك، لعبة الأشط. على فكرة هاي اللعبة كتير كانت مستفزة. الأشط والغميضة وده الاحلى شيء. ايوة بالزبط. او انا لا، او انا بعرف انه بيكون في أشط وانه زي اللي بتعمل إشي بتسأل سؤال بغلط فيه بياكل قتلة فيه، يعني إشي زي هيك. هاي اللعبة يوسف صح هيك اللعبة البلي، قلت بليلة حسن بس إحنا ما عمرنا لعبنا عربيات البليلة هاي. ما تنسي البنانير. كمان البنانير صح. السول بتقول هند صديقة الطفولة الله يخليكم لبعض. أبو علي كان يلعب ملاكمة وكمال أجسام بعدين عمل مدرب. طب إحنا بنحكي عن ألعاب طفولة، أكزة، نط حبلة، بنانير، غميضة، البس العمية. مثلا السبع حجار، عالي واطي. هاي أسيل. لا مش هيك. يلا يوسف أعطينا المعلومة. ريناس يسعد صباحك نغوم صباح الورد. حاكم جلاد مفتش مثلا لص. يا تمارا صباح الخير، كنت تلعبيها أكيد حاكم جلاد. صباح الورد تمارا أهلا وسهلا. إذن شو أكثر لعبة شعبية كنت تلعبها وانت صغيرة؟ بغتك مش مشكلة. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. يسعد صباحك انغام من باهرة. هلا يا باهرة. على زمان كان في الالات والاكزة وسبع حجار والهيلا هوب هيك صح؟ هاي ايش هاي؟ بعرفهاش هاي. ايش هاي هيك يعني. اوكي. طيب وفاء كان يلعب سبع حجار والأقزة والغميدة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل، يعطيك العافيه.
0: يا صباح النور.
1: كيفك يا الغام؟ ان شاء الله بخير عزيزتي.
0: الحمد لله، فضل من الله. الحمد لله.
1: يسعد الحمد لله دائما وابدا.
0: يستاهل الحمد.
1: يعطيكم العافيه. صباح مميز ل ست هند، كل عام وانت بخير ان شاء الله، كل اعوامك الجاي
0: يا رب
1: من ازمن لازمن يا رب.
0: ان شاء الله وانت بالف خير. شكرا لك.
1: يسعد قلبكم. عفوا لك. هلا بالنسبه للسؤال انا بدي اجاوب بعفويه هيك، يعني بدي ينسى الواحد حاله.
0: يلا شو كنت تلعب معاكم؟ يلا. ما هو هذا هو الهدف من الحلقه اليوم
1: بالضبط. يعني سؤال بجنن، يعني احلى اروع من الرائع السؤال هذا صراحه. هلا احنا واحنا صغار كثير العاب كنا نلعبها. اول شيء انا كنت احب العاب الصبيان.
0: طيب
1: أترك
0: شو كنت تلعبي؟
1: العاب البنات، بما انه كنا عفويين يا عزيزتي انغام، يعني الاولاد الجيران والبنات مع بعض يلعبوا.
0: طبعا.
1: مش زي اليوم انه لا عيب وانت كبير شوية خلص بيح. لا كنا مع بعض كلياتنا نلعب مع بعض. فانا اشوفهم هم بيلعبوا البنانير. فاروح ادحش حالي بيناتهم واضربهم كمان.
0: حلوة البنانير الصراحة، يعني بتلتعب. حلوة بتلتعب.
1: حلوة. كنت احب الاشياء اللي فيها حركة، ما بدي اقعد.
0: اوكي تمام.
1: بدي اضل العب. بعدين نط الحبل. يا سلام شو نلعب؟ نستنى يوم الجمعة لما يسكروا المحلات عشان ننزل نلعب بالشارع. وعلي رحمة الله سيدها الأميرة هنا موجود، كان يشهد قديش كان يهتنا ويضربنا. يلا زيحوا من هون يقولنا، يعني بدنا نلعب قبل ما يسكروا ما يخلوناش في الشارع. فكنا نلعب نط الحبلة كمان، السبع حجار نلعب، الأكزة شو نلعب، وندبح بعض ونتفش عور بعض عليها. الأكزة. باب الساحة عند ساحة المنارة كنا نطلع عبر الجامع النصير وننزل سباق، نعمل مين بده يسابق أول مجموعات. طب أنا بحكيك عن مجموعات يعني.
0: طبعا طبعا.
1: فكان أشياء حلوة. اللف الخام زقيقة أنا كان يعني دار أهلي في البلد، فنلف الخان طمندو يلف الخان ويوصل لباب دورنا. فهو هذا اللي بيكون الفائز. لما كبرت شوية لعبة الريشة كانت عندي مميزة جدا. المضارب نلعب ريشة، الفوتبول كمان كنا نلعب، الجولف اللي في الإيد، كمان الآلات كنا نلعب كمان. ذات بيوت طبعا هذا إشي أساسي، كل واحدة لعبتها كانت من الشرايط مخيطنا إياهم أهالينا، وإحنا نجيب لهم شقف بدلات تكون مرمية في الشارع عند أصحاب المحلات، نروح نجيبها وعلى نسير نخيط إحنا في الإبرة والخيط على خط.
0: حلو.
1: وبتعرف إنه الأطفال بيعيشوا بقلب دار الأمومة وهم صغار.
0: طبعا
1: إنه هاي بنتي وهدول ملابسها وأدوات مطبخ وحالة، يعني قصة كبيرة كانت، وتزنن يا الله ما أحلاها،
0: الله يهديها البال.
1: آمين. وفي أيام المناسبات كنا بتعرف في رمضان تعملنا الوالدة الله يرحمها ويرحم والدتك والجميع، تعملنا كيس رمضان بأجة رمضان، هذا الكيس نحطه على ملابسنا، المليحة حسنات، وين نمرق من عند أي محل يعطونا حسنات. إيه ننزل على السوق نازل بالإسراء والمعراج بمولد النبي اللهم صل على النبي، نروح من لباب نعبي جيابنا وإحنا نلفلف في الشوارع، كان عزيز أنغام بجنة
0: طبعا. كانت هيك هدات بال أكتر. الله
1: والله البساطة بالنا. كانت يعني البساطة والطيبة موجودة. الحمد لله ما في خوف ما في إشي، رغم إنه كنا نتحذر ديروا بالكم هيك، بس كانت العفوية اللي بتطلع مننا كأطفال مع بعض بتجنن. يعني لليوم أولاد الجيران كل واحد ما شاء الله بتعرف الكل كبر والكل خرج للحياة، وخرجوا أهل البلد معظمهم من البلد، لما بنشوف بعض يعني ما بيستحوا بيحاكونا، الرجال بيحاكونا
0: طبعا،
1: مش انت فلانة مش انت هيك لليوم يعني. ويعني من فترة تعرضت لموقف كان زوجي يعني معاي، حكانا ابن جيران، انا شفت يعني في الشارع،
0: ايوه
1: مين اللي بيحاكيني يعني، لما قال لي ناسيتيني انا كذا كذا فلان الفلان. يا الله، وقفنا وحكينا بعض، يعني حلو ان الواحد هيك
0: يذكرونا الطفولة. صحيح يا ستي،
1: يا ريت ان شاء الله ابنائنا يحاولوا امهاتهم، يعني امهاتهم التركيز على الامهات انهم يلعبوهم هاي الالعاب، والله بتنمي الذكاء
0: اكيد،
1: بتشغلهم عن اللي هم فيه وعن الجوالات. يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه.
0: هلا، اهلا
1: فيكي.
0: في عندي مشكله باللعبه هاي، عرباي او عجلات او إشي زي هيك شكلها. لا مش السلطان، لانه مصحح لي اياها، بس راح تعليق سلطان. عرباية بليلة، لا بليلي إشي زي هيك، خلاص اعتمدها على عرباية بليلة. ولا انا حنظل العلي كان يلعب غميضة. رافع شاهين، يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين، افضل لعبة بالنسبة له بايام الطفولة سبع حجار. وفاء محمود، بيت بيوت. يوسف بيقولنا عن انسان حيوان جماد نبات، هاي لعبة بيتية لما يكون القرايب نايمين ايام الاجتياحات. صحيح يا يوسف. جرير، صباح الورد. دعاء السمار بتقول لعبة حامي بارد. حامي بارد حلوة، وأجزة وورق الفواكه، تعرفيها هند وورق الفواكه؟
2: لا
0: ولا أنا. صباح الخير. أما يوسف بيقول لي عن لعبة الأشاط هند، طلعت واحد بيخبي الأشاط وبعديها الكل بصير يدور عليه، واللي بلاقيه بصير بالعقل بده يطوله، والباقي مش منتبهين، بعدها ببلش سلخ فيهم. هلا في واحدة صحيحة حكيتها فيها ضرب بالموضوع، واهرب يلا إذا بتقدر تهرب. فهي سلطان، صباح الخير، كل عام وهند بألف خير. وتانيا للتصحيح، شفتي التعليق بليلة أكيد؟ لا، علقت أنغام حدا بلي. لا شكل السكوتر القديم، معقول؟ شو هاي اللعبة يا جماعة؟ تمارا كانت بتلعبها لما بيجوا يحكموا عليها تصير تعيط وتهرب آخر اللعبة عشان ما تنضرب. عنا محمد ملك الحروف، يسعد صباحه الجميع، والعمر كله لإلك وعقبال الألف سنة يا رب. شكرا. ضياء سعادة، يسعد صباحكم، لتخباية الأشط. يوسف بيقول كل عام وأم سعد ملكة الهندسة بألف خير، وأنت بألف خير. عبادة بعت لنا فيديو على الواتساب، شكرا. تمام. ديما، يسعد صباحك أنغام، غميضة والفواكه وحاكم جلاد. عنا الحج أبو عمار،
2: عرفتها يا بقولولك، عرباية
0: مش عرفتها أنا، هاي أول مرة أسمع فيها الصراحة. قولوا لنا كيف تلتعب أو شو هاي يعني؟ يسعد صباحكم بكل خير بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل الاحترام للجميع، لكل حدا أكيد بشاركنا. إيش هي اللعبة طب هاي؟ اشرحوا لنا إياها. يسعد صباحك نور، أهلا يا نور. يسعد صباحك يا رب أنغام. صباح راديو حياة. كانوا يلعبوا الأكزة والبيع والشراء ويعملوا دكاكين ونمزع أوراق. هاي منعرفها، يعملوا مصاري، كانت أحلى لعبة. في لعبة الفواكه، وين راح التعليق؟ هيو لعبة الفواكه. وحاكم جلاد عالي واطي الغميدة، كان يروح عند دار سيدهم يعني جنبهم سهل كبير بجنن، كانوا يلعبوا فيه مع القرايب. ولهلأ بتتذكر شجرة اللوز اللي كانوا يلقطوا منها اللوز هم صغار، وفي شجرة هيك بالسهل سبحان الله غصنها عامل شكل مرجحة، وكانوا يقعدوا عليها بتوسع 3 أو 4 يتمرجحوا. يا الله على أيام زمان وألعاب أيام زمان، ياريت أولادنا يلعبوا هاي الألعاب مش ملتهيين بالألعاب الإلكترونية. صباح الخير عجال بيليا، والله أنا وهند مش عارفينها يا جماعة، قولوا لنا. ما لعبناهاش. يعني ملفت الصراحة. استني أنا حطيت على الإنترنت هون بيقول لك لعبة أطفال شعبية تراثية عبارة عن سكوتر بدائي، هيك كانوا يصنعوها بشكل يدوي، بتتكون عادة. ولا أنا منعرفها بس هاي ما مرقت. هدولك منعرفهم وكنا نلعبهم أكتر ألعاب كانت دارجة. سبع حجر فيل بس العمية، ما بعرفش إذا كنت تلعبوها.
2: مثلاً لا هذا إنه دون كلام الإشارة.
0: فيلم بالضبط. لعبة الصمت هاي.
2: إشارات لازم تحزب دون كلام.
0: اسمها كانت. من غير كلام. من كانت حلو كتير هاي اللعبة. بدنا في فاية مسلم كنه خاطب. صباح طيب قبل يلا صباح الخير عشان الاتصال. ام علاء صباح الورد.
3: الله يسعد لها الصباح يتهزناح يا رب.
0: اهلا اهلا.
3: احنا كنا نلعب واحنا صغار. لما نشتري حبة الاسكيمو نحوش العود تاعين الاسكيمو ونعمل فيهم لعب. ما كان من زمان يعني في امكانية ما كانش يقدروا يشتروا لعبة، يعملوها لعبة والوج من غطاية البيبسي والكولا يعني، بس احنا كانوا يقولوا كزوزة. كنا نلعب فيهم مين اللي يقدر يتخنها ويطلعها حلوة. بعدين كنا نلعب يبقى في بستان عندنا في الحارة، تطلع على جذع البستان الشجر سمغ. السمغ كنا نجيبه وناخده من جارنا يبقى يدقه برأنسلين. يعني البنسلين هاد الأزازة ناخدها منه ونحط بقلبها السمغة ونبلها شوي. ونصير نطق فيها بالعودة زي اللي انت بتمدغ لينا نضلك تطعي، وانت بتلعب بالأزازة بتطعي فيها. هاد اللعبة كانت مفضلة لنا لأنه يعني كان بمجهود من شان نطلع الأزازة ونطلع الطقيعة منها.
0: ما لعبتهاش هاي أنا الصراحة.
3: لا احنا لحقناها لأنه كان متوفر حوالينا. يعني الشجرة يبقى عليها سمغ. والعلبة البنسلين اللي يدقوها الأزازة في الإبرة عند الزلمة اللي بدق الإبرة. جادنا بالحارة بدقوا بنقول له الله خليك عم خبينا الأبر. وكان يشتل بالصحة ونقول له خبينا إياه. وهذا هو كان الزلمة في الزمانات جيران أهل دار سيدها لهند صبحة. فيجيب لنا إياه ونجيبها العواد ونصير نحرك فيها ونمليها ونمطو لا نتزد العصاية تطلع كنت تعمل لك صوت. زي اللي بتطقع حبة الليدان. هذه كانت لعبتنا المفضلة. نلعب الأكز، نلعب الغميضة، نلعب حرامي ولس، نلعب جيش وعسكر. نلعب الآلات. نلعب البرجي بس كبرنا شوية صرنا نلعب برجيس مع أهالينا. هذا البرجيس كانوا يجيبوه من سوريا وعلى شيرة مخمل برضو عند ستها في موجود. شايفة كيف وروسها من حاس.
0: انت هند.
3: شايفة كيف وامرا نلعب الباصرة الشدة. لما كل سن الى وعي شوية. فكان ايامنا حلوة.
0: احنا عنا فكرة لهلا تذكرت عنا وحدة هاي البرجيس هاي قطعة قماش وحجارة صغيرة صح؟
3: أيوة
0: عنا واحدة على فكرة
3: ما بقول لك حلوة كتير بتضلها حتى الكبار صاروا يتسلوا فيها
0: بتسلي هي فعليا هي بتسلي
3: بتسلي بعدين بفيها مراهنة هاي بس هي حبة البسكوت أو هي حبة البسكوت قدامه عيلك عشرة إذا بتفوزي يعني بتغلبيني بصير عندك الذكاء يشتغل ويلا يلا يلا بعدين الآلات كنا نلعبهم الهلهوب
0: إيش الهلهوب؟
3: هذا طو كيف يعني
0: الطو اللي مدور
3: المدور نلعبه بالرياضة في المدرسة إحنا نعمله أو نشتري جاهز نلعب فيه بالحارة يعني البنات يفوتوا في منطقة محايدة مش مع الأولاد
0: فهمت عليك
3: أو نلعب فيها وشو بتجنن أول إيش رجيم تاني إيش
0: بروح عن جد رجيم هي وشو لعبة الآلات قلتي الآلات
3: الآلات اللي هي عبارة عن السبع حجار وفيها الزهرة هذه بتقولي اللي بترفع فيها منشان تلعب وتفوت على الخم تبقى عاملة أصبعك على شكل جوع
0: فهمت
3: الخم فهمت علي
0: فهمت
3: وخلص لما نفوتها احنا كسبنا وغلبنا
0: والله موسوعة حلو
3: موسوعة حلو حلو كانت اللعبة حلوة
0: حلو
3: حلو وخلص وأمرنا نقعد نعمل بهذه الورقة مين الحاكم ومين الجلاد
0: حاكم جلاد مفتش
3: كنا نلعب برضه فيها واللي مثلا بتفوزش بدها تقول 10 أحرف أو 10 كلمات من حرف واحد اللي بقى نتقايد فيه اللي كانت تعطينا يعني معلمة بالتدريب بالمدارس كنا ناخذه ونطبقه في اللعبة وبعدين كان في عندنا يعني حل الحلوة إنه اللي شاطرة واللي بتعاشر الشاطرات بتصير البنت الضعيفة تقول بدي أعمل زيهم نبقى كنا أنا وبابي وأصحابي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب يعني كنا إيد واحدة عصابات كانوا يشتغلوها الأولاد أكثر من البنات ينتفقوا هدول مورك مين ضربك إحنا يلا أنت وإنت وإنت لقيته بس نخليه مرأ منهم نهجم عليهم نضرب عصابة
0: فهمت عليكي
3: كانت برضو حلوة كانت الروح موجودة
0: أيام زمان عن جد يعني كيفك تحسي لها رونق وهدات بال أكتر
3: بتجنن كل إشي فيها بتجنن
0: خلاص يعني هو هي بتجنن
3: ألعاب حلوة تنذكر فيها كتير أشياء بجوز إحنا ما بنعرفهاش
0: بتحسي عنا ذكريات وإحنا صغار مش زي هلأ شو كان يعني في سلطان
3: هلأ اليوم الله يعينهم يعني
0: الله يعينهم
3: يعني ما أخذوش طفولتهم إحنا الحمد لله أخذنا طفولتنا وأخذنا أعيادنا الحلوة وأخذنا المراجيح وأخذنا نستنى المعايدين باب دورنا من شان نتعياد
0: أهم شيء
3: وبرمضان أخذنا الكيس ونحط فيه التحويجة من شان لما نفطر نطول اللي منصحنا من الحسنات اللي مخبينه إحنا بالظرف يعني كان كل الموسم إلى موسم حلو
0: الله يهدي البال يا رب
3: مبارك يا رب
0: الله يسعد لي صباحك حبيبتي أهلا وسهلا بس رح حكي أقول لسلطان بيقول السؤال بعد فترة من الزمن إذا تم هذا السؤال لأولادنا شو رح يكون جوابهم كاندي كراش كنا نلعب بالضبط إيش هاي إيش اسمها هاي اللعبة مثلا وهاي التختخ ببجي مثلا صباح الخير هلا في عنا صباح يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين بيصبح على بشار وكل شباب المحل وبيبارك لصاحبه ومعلمه فايق مسلم بخطبة ابنه علي والله يجعله ألف مبروك وعقبال عند العايزين وبشار بده الحلوان يلا تحلوا إن شاء الله صحة وعافية كمان خلينا نقول أبو فادي صباحكم عسل 7 بلاطات تمارا بتقول بيعود الأسكيمو كانوا يعملوا هواية صباح الخير يسعد صباح الحج نور بتقول مظبوط يعني كمان كانوا يلعبوا بأعواد العود البوزة وكانت هاي اللعبة بتجنن أما حنين حجازي بتقول صباحكم ورد في كتير ألعاب مثل التنورة والبلوز الأكزة إيش هاي التنورة والبلوز الأكزة شبرة وشبرة وأمرة هاي نطة الحبلة ولعبة الآلات والعمر كله لهندو كانوا كمان تمارا بتقولي عم بيعملوا هاي الطيارة ومنطيرها على الأسطوح هاي حلوة بس هاي لما كبرنا شوي ام عدنان يسعد صباحكم صباح الفل يا ام عدنان كيفك سوسن شلبي يسعد صباحك انغام صباح الفل يا سوسن سوسن اتوقع كان عيد ميلادك مبارح كل عام وانتي بألف خير كانت تلعب الأقزة والشدة احلى ألعاب كنا نلعبها واحنا صغار بس يمكن الشدة كمان بس اكتر لما كبرنا هند
2: يعني مش احس امام يعني في هند يعني اكبر يعني
0: صح انا كنت احس يعني. كنت احسها للاكبر بس هاي الالعاب بتحسيها لنا انه احنا هيك طفولتنا على 2 3 7 9 بس هلا اسمعي مستحيل اعملها ما بقدر اعملها هلا هاي كمان ما بعرف قرود كنا واحنا صغار يلا ناخذ
4: صباح الخير يا مدام
0: صباح النور يا حازم
4: يسعد صباحك صباح سعيد وعوده ميمونه احنا تاخرنا بالاتصال منكم بالعوده بعد العيد اجازه العيد سعيد ان شاء الله بتكون
0: للجميع
4: وبدنا نعيد على بدنا نعيد على اختنا ان سعيد
0: الله يسعدك يا حازم شكرا كثير لك
4: كل الزواج 120
0: تسلم تسلم يا ربي وربنا
4: يزيل هالغمة عن هالبلاد
0: آمين
4: والبعض اللي فيه الخير يا رب
0: آمين يا ربي محمد. آمين آمين
4: والله شوفي هالجيل مسخم فيش إله ألعاب أما إحنا كنا نلعب ببجة حقيقية جيش عرب
0: مثلا
4: زقيطة أقزة حامي بارد
0: أوكي كمان
4: شو
0: أكثر لعبة أنت كنت تلعبها؟
4: أين المفتش؟
0: أين المفتش؟
4: بنانير بسكليتات نعمة بعدين كان لكل إشي فيه موسم موسم الطيارات الورقية موسم البسكليتات بعدين يا ضي الانيال إما اللي بتكون معاه الطابة إله
0: صح
4: وقفش حارف كان
0: صح صح
4: وقفش كانت أيام حلوة طفولة حلوة يعني
0: كان فيها هدات بال
4: برضو يعني اجسام نوروسنا شاهدة على هذا الحكي كل واحد فيه براسه ما يتضبط
0: طب حازم انت شو اكتر لعبة كنت تلعبها
4: انا والله يعني على شو اسمه عادي مع الاولاد جيش عرب
0: جيش عرب بحس
4: اقول لا مش عارف كيف يعني الله مد بعمرنا نلطش على جبش
0: بعرفش الصراحة
4: والله العظيم جبش واللي بنفخش يعني مش لاعب معناته
0: بالضبط بالضبط انتوا الذكور كان عندكم ألعاب مختلفة يعني أنا نفسي مثلا أقول لكم الإخوان شو كانوا يلعبوا يا مش عارفة كيف لهلأ صمدوا أنا يعني الصراحة
4: بحيرك يعني احنا مجاهدين
0: يعني كان عندكم ألعاب ما يعلم فيها إلا ربنا
4: دبشة وزنخة تبقى
0: جدا الصراحة جدا
4: بس تبقى أيام حلوة برضو يعني كان في هنية اليوم يعني بكرة بعد 10-2 زي ما حكى اللي علق بده يقول له شو كنت تلعب يقول له سولو سكواد يا ابو كنت تلعب على الببجي
0: مش عارفه ببجي ولا انا عارف كاندي كراش مثلا
4: كيكا شغلاتنا انت والله اقسم بالله اسمائهم ما بعرف احكيها
0: يعني انا بعرف العبهم اصلا بنزلهم مش ما عنديش خلق بس هالالعاب كانت يعني شكلت طفوله عنا وذكريات شايف ان احنا عادين عم نحكي يعني عن ذكرياتنا هلا شو ذكرى الذكرى تبعت الجيل هاد
4: ايش هذا مسخن الجيل وضع عنده ايش زي ذاكره الكترونيه
0: والله
4: شريحه الكترونيه
0: بالضبط هذا هو
4: ايش عنده ايش يعني انه يطلع عليه ذكريات يعني حتى اقول لك الشغلات يعني بجوز انا لازلت محتفظ انه بالعيد مثلا اروح على استوديو اتصور بالاستوديو انا والعيله خلي هدول الصور ذكريات مش انه كله على البليفون ولا على السناب ولا على هاي الامور
0: ولا مال الصور الورق حلوه
4: برضه عشان نكون بالصوره يعني احنا اللي نصنع ذكريات اطفالنا
0: صحيح مزبوط
4: يعني
0: يا حازم
4: يعني لازم نشوف ثم نقدر انه نضيف لهم العاب يعني نعمل السياره بس للاسف للاسف الشديد الجيل كله فايروس ومنتشر سوشيال ميديا بامتياز
0: صح
4: يعني ما تقدر انك تخرجيه يعني لا. تعرف بدك مثلا تاخذ الولد على نادي بدك تاخذ الولد على شيء كل الناس تمام بتفاعل حتى بقلب المكان اللي لازم انه يكون فيه متفاعل مع الناس يكون للاسف على البليفون
0: مزبوط مزبوط
4: فان شاء الله انه بنقدر انه احنا نصنع جيل واعي يعني وهي بدايه عطله صيفيه بتذكر بالزمانات احنا كنا كانوا النوادي الصيفيه تبعتنا بالجوامع تبقى والله العظيم بالجوامع يعملون نادي صيفي يعني مثلا بعد دورات تحفيظ القران يكون في مثلا هذا الاسبوع في مباراه كره قدم في عندنا رحلة على السيارة في ضي السيارة في شنزلنا عليها بالزمانات أو
0: ما فيش غيره ما هو كان
4: ما حتى ولو حتى الأيام يعني الأشياء اللي فيه حتى الأسماء اللي نزلت تحس اسمها بدك تدفع لكم مصاري عليه
0: والله مزبوط صح يا حازم صح
4: الله يا ربي وبعدين كان كنا نعرف شو الماتشة وال والله واحد امبارح قال لي اسم مشروب هيك شاب صغير قال لي شو شربت صار ايش إشي غريب قلت له شو طلع بالآخر قال لي قهوة قلت له قول قهوة وخلاص
0: ما هي في اضافات وتعديلات فحزم بيختلف الاسم. بس احنا دقه قديمه، احنا هاي ما بنعرفش غير هاي القهوه.
4: يعني زي هذه رمزي لما اجت عنده على القهوه المذيعه قال لها تشربي ايه؟ قالت لك كابتشينو. الله لا شربي لبن.
0: بالضبط، يعني احنا تبعون الدقه القديمه. شو بتعرف انت قهوه؟ انا بعرف بس القهوه هاي.
4: قهوه شاي زهورات يعني. اذا كان في تطور، اذا كان في تطور بالكافيه، واذا كان متطور اكثر بتقول له 3-in-1 يعني. انت هون هيك
0: 3-in-1 هاي بس كبرنا عرفناها حازم.
4: اليوم ماتشا وشو بعرفنا. الله يهدي المال.
0: امين
4: لكل شيء فيه الى وقته. آمين. ربنا يبعث الخير ويهدي المال ويسعدكم. والله يعطيكم الف عافيه.
0: الله يسعدك على الجميع. يا هلا اهلا يا حازم. اهلا وسهلا فيك. صباح الورد على 2379143. واللايف موجود على صفحه راديو حياته على الفيسبوك. اريج بتقول لي يسعد صباحكم. سؤال اليوم كتير حلو، بس تفكري بالموضوع بتحسي بحنين للماضي. هي كانت تلعب لعبة المصاري، بيت بيوت، لعبة الخيوط اللي بنحطها على الإيد ومنفك العقدة هاي اللي هيك. خلص انتو شايفيني على هيك صح؟ هاي وبتنتقل لإيد لشخص. بتصير تنطي عليها. هاي كتير حلوة. وأنا نسيت اسمها. بتشبه شوي الأكزة. هاي كانت كتير حلوة. كنت ممكن تيجي تغذي راس كمان وانتي عم تلعبي فيها. بس هاي بتعرفيها كمان هاي. وكمان بتقول نخيط فساتين للألعاب وريشة وتنس. بحس الريشة والتنس بس كبرنا. وأنا أعترف لكم اعتراف، تعرفوا أن أنا كنت أخاف ألعب ريشة. كنت أخاف من الريشة هاند. يعني أموت خوف منها، يعني ما أحبها هاي اللعبة بالمرة. بتقول كانت أيام بتجنن وياريت لو ترجع. ياريت الواحد بيشتاق للقديم. يسعد صباحكم جميعا. صباحكم معطر بالصلاة على النبي من الحاج أبو عمار عليوي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبيقول صباح الخير لكل طاقم راديو حياة وكل الاحترام ومزيد من التقدم والنجاح بوجودكم. صباحه لراديو حياة. صباح الخير لنابلس الغالية. كنا نلعب سوزان المصري بتقول لي بيت بيوت الليجو. بحس الليجو لما كبرنا كمان. غميضة علي واطي فتحي يا وردة. غمضي يا وردة. طاق طاق طاق ايام بالزاب. يلا مثلا يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
5: أنا رجعت يا عزيزتي أنغام.
0: تفضلي.
5: بدي أجاوبك على لعبة البلية. جاوبوك عليها.
0: فرجوني الصور. طلعت زي السكوتر يعني. أنا يعني هيك شبهتها.
5: هلا هي كانوا يعملوا منها عدة أشكال. هذه هي كمان عن عجال. قالك أنا لأنه كنت حسن صبي فكنت أروح مع الأولاد.
0: لعبتيها يعني. بعتولي صورتها شفت كيف زي السكوتر أنا حسيتها.
5: طبعا لعبتها هذه. كنا نطلع هاي على دحلات ننقي. أيوة. دحلة ونتشتم عن الدحلة. واحد يتشتم الثاني ويندم فيها عن الدحلة.
0: ممتاز. لا لعبة حلوة.
5: والعجال تاعون هذول كانوا يجيبوها هم اللي اسمهم بليا.
0: بليا
5: عليهم بقلبهم زي جنازير. كانوا يجيبوهم من عند تاع البسكليتات.
0: لعبة بليا.
5: بليا بليا
0: هاي احنا ملعبناهاش.
5: أربع عجال ويجيبوا خشبة من عند النجار ويقولوا له عمو نترجع ونلملم شوارع اللي هي العملة اللي كانت عشان نعمل هذه اللعبة.
0: والله جميل جميل
5: حلوة كتير. إذا الخشبة كبيرة كنا نركب تنين.
0: أو إذا صغيرة واحدة.

0: فيه سبحان الله. لعبة شد الحبل كمان حلوة.
1: حلوة شد الحبل.
0: كنا الأبوة هذا نعمل اللي زي الطيارة من وراء. خصوصا بس تخلص المدرسة يعني نزع الدفاتر والكتب
1: بلش نعمله هذا.
0: ونعمل وإذا انقطع الدنش هذا كان لها زي ديل طويل نسميه دنش.
1: دنش.
0: دنش كله إذا انقطع نصير نصيح ونرد نعمل ونضرب بعض إشي إشي يعني أشياء كانت عن جد حلوة. ولعبة اللمسة بترمي الطابة اللي بتطب فيه ومفيش معنى طابة أو فقعولنا إياها السيارات وهم ماشيين بالإيد.
1: حلو حلو حلو.
0: فكان كتير أشياء والأناشيد الحلوة وإحنا صغار يعني على عمر العمارة وأشياء كتير يعني أشياء كتير يا عزيزتي أنغام
1: عن جد هيك
0: لك يسعد قلبكم يحكيكم العافية
1: حبيبتي أهلا وسهلا.
0: هلا.
1: يوسف بيقول لازم تحطوا لنا أغنية غسل وشك يا أمر لأنه حطي لنا إياها لأنه رجعنا لأيام الطفولة. صباح الورد يلا بدك تحطي لنا إياها.

0: كمان عنا آلاء. صباح الورد أم وسيم، يسعد صباحكم. والله ما في أحلى من زمان وأيام زمان، أكيد بيت بيوت الغميضة، بس إحنا ما كنا عارفين قيمة هيك الأيام، وهديك الأيام أحسن من الجوال اللي شاغل بال الكل، وأخذنا حتى من حالنا ومن راحة بالنا. عنا مجدي بيقول طيارات الورق والبنانير. خليني بس كمان هون نقول يوسف بيقول حكي أو كلام حازم جواهر، كمان بيقول سبانشلاتي مثلا، آيس سبانشلاتي لو سمحت يوسف. فبقول لك يوسف أنا يرحم سيدك، بس اللي كنت بتفكر التوست لابتوب مثلا. وتمارا اليوم الأولاد ماخدين الشهادات وبنتها جاي بأربعة وتسعين ألف، مبروك إن شاء الله الشهادات العليا يا تمارا وتفرحي فيهم جميعا. سوسن حبيبتي يا سوسن، كل سنة وانت سالمة يا رب. صباح الورد. غادة صباح الخير، لعبة بيت بيوت غميضة الأكزة الزقيطة كانت أحلى أيام، يعني بتقول حلوة ما بترجع، لو ضلينا صغار أحلى. هلأ كله هذا يعني ما حدا بيلعب هاي الألعاب، كل جيل بس تليفونات. صباح الوردات و 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. يوسف بيقولنا الناس متفاعلة بشكل كتير كبير، وبيقول انه هذا قديش انه احنا مشتاقين لحنين ايام زمان والماضي والزمن الجميل، قديش كانت فعلا ايامنا حلوة بالرغم انها كانت هاي زقفة لهند، أيام صعبة بالذات مع بداية الانتفاضة، ومع هيك عشنا طفولتنا ولعبنا بالحارات بعز أيام الاجتياحات. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير، هو نفس الاتصال بس عارفة شعادة على
0: ميت وردة يعني. مش مشكلة.
1: أيوه بالضبط، فيها الآلة آيس سبانشلاتي.
0: آيس سبانشلاتي وبعدين عندك شاي لاتي. شو كمان عندك؟ استنى كافي لاتي إذا بدك، اللي بدك إياه حط كل لاتي.
1: وآيس
0: آيس كوفي حازم لو سمحت. آيس كوفي.
1: آيس كوفي سخن. آيس كوفي سخن بدهم.
0: مثلاً.
1: والله العظيم شعب حافظ مشان يتعب صباح. صباح.

0: ربنا يهدي بقى للأمة.
1: آمين.
0: في صحيح من بين هذا في يعني الواحد فينا انزف مرتين ثلاثة شهيد، كنا نعملها لعبة الجيش والعرب واليهود، وهذا شهيد وهذا
1: كنت أشوفها بالحارة عنا كتير هاي اللعبة الأولاد هلأ مش أولادهم يعني صاروا أكثر شو كبروا هلأ
0: والكراسي واللي بيلعب مع البنات تطلق تقولي عن
1: بنوتة على فكرة ذكرتنا بلعبة الكراسي كتير حلوة هاي اللعبة
0: الكراسي حلوة كتير حلوة هاي الكراسي كانت جدا بعدين دائما كنا نعمل آل غدوة وبعديها تقلب الدنيا عملنا مرة صحن بومبا رشينا عليه الشكل
1: وشو كان معنا بالضبط والله كانت أيام جميلة
0: الله يا رب بعدها دير بالك يعني احنا بزماناتنا كلنا زرعنا عدس يعني على صفوف المدرسة فأكيد المستقبل تبعنا هيك بده
1: شو بدي عن جد
0: احنا
1: عشان العدس اللي زرعناه مستنى يطلع ما طلعش
0: ما طلعش اليوم ما طلعش
1: والله ما
0: طلع الله يسعد صباحك بوجه تحية لكل أساتذتنا والمعلمات اللي درسونا الايام ما كان العلم علم عن جد ايام ما كان الطب طب هذيك الايام اللي نتمنى احنا ترجع حنين الذكريات
1: يا
0: مش
1: رب.
0: للايام نفسها للناس اللي كانت موجوده كنا نحب بعض
1: ايوه هذا
0: كنا نحب بعض كنا يعني نحب بعض الاخر هي مش الشغله بالايام بالايام الايام نفسها الايام بس
1: مزبوط.
0: الناس اللي اختلفت
1: صح
0: فربنا يردنا له رد جميل ويهدي هالباب ويفرجها على العباد ويسعد صباحكم مرة ثانية
1: صباحك تانية. صباحك ميت وردة يا هلا أهلا أنين بتقول والله أيام زمان فيش أحلى منها الطفولة الحلوة وصباحها كله لصديقة الطفولة سهى كلبوني صباح الورد سلطان بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة من الجار السيد القوقة أبو محمود بمناسبة عودته من الحج ربنا يتقبل يا رب كل الطاعات سمعونا أغنية عيال حارتنا صباح الفل هند ما تحرجيني لو سمحتي صباح الخير بعرفش الحلو بالموضوع إنه أنا وهند يعني صح تعرفنا على بعض على كبر بس نفس الطفولة بس هلا يعني قصدي نفس الطفولة نفس الألعاب والأشياء اللي أنا ما بعرف طلعت هند ما بتعرفها فطلعنا أشياء كتير مشتركة والله يا هند إيش عيال حارتنا نتفاجأ مع بعض
2: بس أول إشي
1: غسل وشك يا أمر هاي لازم تنحط يلا

بحبها كتير هاي الأغنية. يعني أيام والله ما في أحلى من أيام زمان. يلا إيش هي الأغنية؟ بين هلا وش رح نسمع؟ يلا بس ام العبد بتقول يا ريت يرجع فينا الزمان. ما هي يا ريت هاي. يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. عمرها ما عمرت بيت. والله صباح الورد كمان احنا يعني صباح الخير انا حقك علي مش عارفه اقرا الاسم. كل عام وانتم بالف خير، تحيه وتقدير واحترام لكم مشاهد ومستمع. 100 ورده ضلوا رامي، ضل عليكم تحطوا لنا تك تك تك. يم سليمان مالها كتير حلوه. هلا ربنا يسعد اوقاتكم حبايبنا الغاليين. في كمان كانت اغنيه هيك حبايبنا الغاليين. ايوه صباح الورد. يلا 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

يعني عن جد انها بعيده صباح. لا هي هي حلوه صباح الورد. حطوا لنا اغنيه بمناسبه عيد ميلاد هندو وتعتبرها اهداء من كل المستمعين. والله محمود اسكندر قال لي حط الاغنيه بس مو انا مش على الهندسه. خلص واصله بتقولكم.

0: والله حلوة يا هند، جميلة. صباح الورد يا سلطان، صباح الخير للجميع. على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو هي يعني اللعبة الشعبية اللي كنت تحبها وانت صغير وكنت تلعبها بطفولتك أكثر واحدة؟ خلينا نشوف كمان. بدي أقول إذا في تعليقات وأغنيتي وينها، ما أنا عشان هيك هاني بلشت أرجع. تمارا إيش طلبتي تمارا؟ أحمد صبر صباح الورد، صوالحة وأم سعد صباح النور. يا أحمد أهلا وسهلا. السؤال مش إلك أحمد بس بحب أقول لك، وين تمارا؟ مش تمارا، ارجع اعملي لي أغنيتك مرة تانية، استني أدور لك عليها. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كمان جمل خطاك بدها إيش هاي الأغنية؟ والله ما بعرف، استني أبعت لك إياها أنا وحطي لهم إياها. صباح الوردات أبعت لك إياها على عنا على حياة. هي هون، هاي هي. يلا إذا شو أكتر لعبة شعبية كنت تحبها وأنت صغير وكنت دايما تلعبها بطفولتك؟ بس برضو عن جد مرة تانية سؤال سلطان بالعكس جميل، إنه إحنا هلأ لو بدنا نسأله للجيل الجديد شو رح تكون الألعاب اللي هم رح يلعبوها، وأصلا هل الجيل هاي تبعت البطاريات
1: استني
0: هاي على التلفزيون؟ بس في كانت الأتاري الصغيرة السودة والسكنية، هاي البطاريات بتعرفيها اللي يعني زي التليفون بس أتاري.
1: هاي
0: الأتاري، بس مش الأتاري هلا بطل اسمها أتاري، يعني أنغام بلاي ستيشن زي الأيس كوفي عقالة حازم. الأتاري القديمة ماريو. فصباح الخير، هاي الأغنية تشجيع للطلبة، يلا منشجع شوارينا إحنا. يوسف في الحية والسلم كمان كانت حلوة، والإكس أو حلوة كتير كمان يا يوسف. صباح الوردات. ومين كمان طالب أغنية؟

كمان قاعدة بدور على تعليقات. بابا فين؟ بابا هنا. سوزان صباح الورد يا سوزان، أهلا وسهلا فيكي. كمان أحمد زبلح صباح الخير لأبو محمد، كمان صباح الورد. عم بحاول إذا في تعليقات ما قرأتها، بس المشكلة إنه التعليقات عم بتروح عشان في تعليقات جديدة. يلا صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر لعبة شعبية قديمة كنت أنت تحبها وتلعبها بطفولتك؟

يلا احمد هين شوف شو بقول لك. انت الخير لكل عام ام سعد، الداعمه الاولى لنا والصديقه الصدوقه صاحبه الوجه البشوش، كنت وما زلتي السند والشخص اللي بفرح لنجاحنا كانه نجاحك والشخص المشجع لنا. كل عام وانت بالف خير وعقبال المئة سنه مليان ان شاء الله فرح ونجاح ومحبه. صباح الورد. طبعا معزته كبيرة إن شاء الله منشوفك كلنا يا أحمد من أحسن الناس يا رب. يوسف وبتحقق كل اللي بتتمنى، هاي هندو اللي بترد عليك، أنا بس حلقة توصل. يوسف بيقول كمان كنا نعمل تليفونات بالكاسات. طبعا طبعا متذكرين البلاستيك وتربطي هذا بهاد وكل واحد يحكي واحد يحكي واحد يسمع. صباح الخير يا يوسف، أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة ولا أنا وبنت الجيران. طبعا عملتها. وفقت عن من هون لهون بدنا نعمله، أنا موافقة. تمارا بتقول هي مبارح عيدت على أم سعد ببرنامج أميرة، وكمان مرة كل عام وأم سعد بألف خير، وأنت بألف خير يا تمارا أكيد، يعني سواء مبارح ولا اليوم كله واصل. صباح الورد يا تمارا، أهلا وسهلا.

0: يعني مستمعينا الكرام احنا لا يمل عن جد, واحنا مبسوطين لانه الناس تفاعلت بهاي الطريقه الحلوه. عن جد شكلنا كلنا مشتاقين لايام زمان وهيك اصحاب زمان وحياتنا القديمه كيف كانت وهلا كيف اختلفت وكيف فرقت. فصباح الخير ام وسيم, صباحكم. بتقول هي سمعتنا بس ملاحظة, انت مش كبيرة, معقول لحقتي كل هاي الألعاب؟ اقسم بالله العظيم اني لحقت كل هاي الألعاب, معلش انا صغيرة هيك بالروح. صباح الورد. لحقت ولحقت عملت للألعاب البنات عقلتهم هاي. هلا انا مضطرة احكي باربي, هي طول عمرها اسمها باربي صح؟ بس باربي عن باربي بتفرق. ولحقت وعملت لها اواعي, انا خيطت لها اياها بايدي يا ام وسيم الجينزات. نقص البنطلون المش كويس بالزات. فصباح الورد عن جد يعني لا يمال, وكتير مبسوطة انه انتم انبسطتوا بهذا السؤال وتفاعلتوا بهاي الطريقة الجميلة. ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا بإذن الله تعالى. احنا هلأ بدنا نسكر الساعة الأولى من البرنامج لننتقل لساعتنا الثانية إن شاء الله مع ضيوف حلقتنا. خليكم معنا.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12, أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9, أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان, بنكي للحياة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. رجعنا طبعا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. طبعا احنا مكملين معكم بفقرات البرنامج، واليوم الثلاثاء، ومثل ما احنا دائما متعودين بكل ثلاثاء بيكون معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور احمد شوباش. واليوم باذن الله تعالى رح نحكي عن يعني موضوع مهم، هو الموضوع اللي بنحكيه ونتناقش فيه اليوم هو المبالغة، خليني أقول إن صح التعبير، في مظاهر استقبال يعني الحجاج فعليا. اليوم إحنا كل شيء يعني عم نعمله كيف أحكي لكم، منبالغ شوي باستقبالنا، أو خاصة إنه منشوف وكتير شفنا إنه بعض مظاهر، بعض من مظاهر استقبال الحجاج حاليا بهاي الفترة للأسف عم تتسم بكتير من البذخ والمبالغة، يعني حتى كل شيء تحول من البساطة وإنه هو عم بيقدم لنا الهدايا الرمزية إلى تحسوها يعني مش عارف إذا أطلق عليها احتفالات باهظة أو على الأقل تكاليف مرهقة فعليا ممكن تتعارض مع جوهر الحج القائم على التواضع على الإخلاص. رح نشوف يعني أسباب هاي المبالغة، ليش حتى بهاي صرنا عم نبالغ، يعني هذا الإشي كيف ممكن يأثر علينا. كمان فعليا هي السنة النبوية باستقبال الحجاج كيف كانت لما خلصوا حج وروحوا عبيوتهم، كيف كانت أيام زمان. كل هاي التفاصيل فعليا مستمعينا الكرام راح نناقشها مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. يعني بدنا نقول كيف نستقبل حجاجنا بدون مبالغة، لما يرجعوا سالمين غانمين لعنا كيف إحنا نستقبلهم بدون مبالغة. صباح الخير.
1: صباح الخير لك، وألف تحية وألف سلام لراديو حياة ولكل المنضمين لهالراديو ولأسرة الراديو وللمذيعة وللهندسة ولكل الموجودين عندكم، حياكم الله.
0: أهلا أهلا، كل الإذاعات خير وبركة، صباح الورد لإلك وفضيلة المفتي، يعني كل عام وإنت بألف خير، إن شاء الله يا رب دائما ينعاد بخير.
1: تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله أجواء العيد وأجواء الأيام السعيدة تبقى على شعبنا على طول العام وعلى طول السنوات، وإن شاء الله في الأيام القريبة القادمة بتكون حرية ونصر وانتهاء لكل مظاهر النزف والحروب والمعارك، وشعبنا بعم عليه الأمن والأمان والسلم والطمأنينة والسكينة وراحة البال يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب، اللهم آمين. فضيلة المفتي، اليوم احنا عم نتناقش بموضوع جدا مهم، هو يعني عند عودة حجاجنا، لما بيرجع حجاجنا ان شاء الله للبلاد سالمين غانمين، كيف احنا نستقبل حجاجنا بدون مبالغة، خاصة بالفترة الأخيرة عم نشوف للأسف يعني الأمور والاحتفالات البسيطة تحولت لبذخ وتحول الإشي لتكاليف مرهقة ممكن إن صح التعبير تتعارض مع جوهر الحج القائم فعليا على الصبر والتواضع والإخلاص. تفضل.
1: كل الاحترام على اختيار هذا العنوان الحديث عنه في هذه الصباح أو في هذا الصباح، ونحن أول إشي بنهني حجاج بيت الله الحرام على عودتهم سالمين غانمين، وإن شاء الله بيكتمل عودتهم قريبا كل حجاج فلسطين وكل حجاج العالم الإسلامي. لازال بعض الحجاج في مكة يطوفون، وبعض الناس يمكثون بعد الحج أياما أو شهرا أو أكثر، لكن الحمد لله على سلامة اللي رجعوا، ونسأل الله لهم القبول، وإن شاء الله تكون يعني مناسكهم قد قبلت وحجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنوبهم ذنوب مغفورة بإذن الله عز وجل. الحقيقة أنه هناك بعض المبالغات كما وصفتي، أو بعض الإسراف إن صحت التسمية، والبذخ والمظاهر التي لا تليق بالحج عم تمارس من الحجاج أو من أهلهم عند عودتهم، وهذا مدعاة للحديث خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. نحن نعيش ظروفا اقتصادية صعبة، الأمور لما تكون واسعة والمال يكون كثيرا ويعني الظروف تكون متيسرة للناس، ربما ينبسط الناس أو يتبسطون في الإنفاق لكن ضمن معايير شرعية أيضا. لكن عندما تكون الأمور ضيقة، حتى لو كان بعض الناس ربنا وسع عليهم، يعني مراعاة للمشاعر الجميع اثنين، لأنه هذه المسائل تؤخذ بالقدوة، يعني ما فعل الحج فلان يفعل مثله فلان وعلان. فإذا كان يعني رؤوس القوم اللي ربنا وسع عليهم وأغنياؤهم التزموا بالحد الأدنى أو بالحد المعقول عشان كل الحجاج يكونوا بنفس الطريقة يتم استقبالهم بدون كلفة مبالغ فيها. حتى من ناحية فقهية، قد ذكر ابن عابدين في حاشيته على رد المحتار المسمى الدر المختار، أو رد المحتار على الدر المختار، يعني حاشيته اسمها رد المحتار على الدر المختار، قال وليست الهدايا من رسم الحج، يعني أنه بمعنى أنه بعض الناس ممكن ما يطلع للحج لأنه مش قادر يوفر الهدايا المطلوبة منه. فالفقهاء بقولوا أنه الهدايا ليست من رسم الحج، يعني اللي بيقدر يحج بدون هدايا يجب عليه أن يذهب إلى الحج ويكون مستطيعا، وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن بعض الناس لأنه ما يملك ثمن الهدايا، وأحيانا الهدايا بتكون كبيرة وبتكلف زي ما بيكلف الحج، فبروحش على الحج، يخشى أنه بس يرجع أنه يقولوا له الناس أو اللي حواليه وين الهدايا شو جبت لنا، فعماله هو بيقرر يضل يأجل وقد يموت أو يكبر بالسن وهو مش قادر على الحج، لأنه تكاليف الهدايا تكون سيفا مسلطا على رقبة هذا الحاج، فيدع الحج أو يتركه أو يموت وهو لم يحج. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إحنا بنعرف أن ديننا الإسلامي يقوم على الاعتدال والتوسط. الاعتدال والتوسط في الطعام، في الشراب، في الإنفاق على الزوجة، الاعتدال والتوسط في مناسباتنا، في أفراحنا، حتى في عودة الحج. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك الإسراف حتى لو كان المال بين إيدينا كالنهر الجاري. فقال عليه الصلاة والسلام في حق المتوضئ لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، يعني ليست العبرة قديش بدخل علي عشان أنا أصرف حسب ما بدخل، ولكن العبرة بأن أنفق ما أحتاج إليه وما يحتاج إليه الناس باعتدال. عودة الحجاج وبعض الهدايا اللي بتتقرر إنه كل واحد بدخل يسلم على الحج سيكون له هدية، بتكون أحيانا بمتر شيكل، بخمسين شيكل، بأقل بأكثر، مجموعة من الهدايا، ولكل واحد دخل بيت الحج هذا بمجموعه لما يدخل مئات أو عشرات بكلف آلاف الشواكل أو الدنانير. وهذا أحيانا يكون ثقيل على الناس، فبيشعروا بأنهم تكلفوا ما لا ينبغي عليهم، وكما قلت هذا ليس أصلا من رسم الحج، وبالتالي أحيانا بيكون شيء من المباهاة أو البذخ أو الافتخار، أو حتى الناس ستقول كذا وكذا، فعند ذلك نحرم أنفسنا من أجر هذه الهدايا، مع أن الهدية يعني مطلوبة ضمن الممكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الهدية وثمرتها تهادوا تحابوا. أنا لما أقدم هدية لإخواني لأصدقائي لجيراني فهذا طريق للمحبة واقتراب القلوب من بعضها البعض، لكن ضمن الممكن وضمن المعقول. كمان الحج المبرور من ميزاته أنه الإنسان يرجع زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور أن أزهد في الدنيا، ومن ذلك أعلم من حولي قضية الزهد، يعني بمعنى أنه أحيانا بعض الهدايا هي عبارة عن أمور شكلية ليست ذات قيمة. عدنا اليوم نهدي المصليات، طيب، والمصلى صرنا نكتب عليه الاسم ويشغلنا الاسم عن الصلاة، طيب، ومصاحف بأحجام كبيرة أو بعضها خشب ومن جوا من الداخل ليست مصحف من أجل إطارات ومشاهد، وأصبحت هاي كأنها عادة، وأصبحنا كل بيت لازم يعمل زي هيك، كل ناس حجت، وثياب للصلاة ودشديش وما إلى ذلك. أحيانا بتكون هاي المبالغات ترهق، أو أحيانا مش بس أحيانا غالبا ترهق كاهل الحجاج، والحجة هي عبارة عن عبادة تعلمنا أخلاقا، منها الصبر والتواضع والتقلل من الدنيا والرغبة في الآخرة والرغبة فيما عند الله عز وجل. شاهدت بعض مشاهد استقبال الحجاج بموسيقى وزفات وكأنه عريس، طبعا هو أحسن من حال العريس، يعني الشاب لما يكون في المدرسة بتكون أحسن فرحة فرحة إله الشهادة الجامعية، ولما يصير عنده شهادة جامعية أحسن فرحة إله إنه يعمل ويتوظف، وأحسن فرحة إله بعد ذلك الزواج، ولما يقترب من سن 50 و60 بتصير أحسن فرحة إله الحج. لكن الحج هو فرحة دينية، ما بصير نغمسها أو نوصفها بشغلات لا تكون جائزة أحيانا شرعا، مثل الموسيقى والغناء والزفة وتصوير ذلك على السوشيال ميديا، ويلا يا جماعة ونحمل الحجاج وكذا. يعني لا أستطيع أن أقول أنه حمل الحج حراما، لكن يعني هذه المشاهد كأنه إحنا بنعمل حفلات وبنبالغ فيها، لا شك أنه هذا يعني غريب عن مجتمعنا، والأصل تكون الاحتفال بالحج احتفال بمواعظ الحج، بسنن الحج، بالمشاهد اللي شاهدها الحجاج، بالدروس اللي أخذوها بالكعبة ومشاهد الحرم والسعي بين الصفا والمروة، الدروس اللي لقيناها، الجنسيات اللي التقينا فيها وسمعنا عنها وسمعناهم عنا. نحن يعني أحيانا تخدنا الأمور للمظاهر بعيدا عن الجوهر، وهذه مسألة أخيرة أقول فيها قبل ما تتدخل بأي شيء أو سؤال آخر، إن نحن أصبح وداع الحجاج حفل للوداع، وبنستنى الناس تيجي تودعنا، ونحن بيكون في بيننا وبين الناس أحيانا ما مظالم، أو أكلنا حقهم أو قاطعناهم بعض الأفراد، ما رحنا نطلب منهم المسامحة. القضية وداع الحج لازم يكون إنه الناس اللي أنا في بيني وبينهم مشكلة أروح لبيوتهم وأدفع الحقوق لهم وسدهم ديونهم وأطلب منهم المسامحة إذا في أنا وقع مني ظلم عليهم، هذا هو الوداع الحقيقي، وأتخلص من حقوقهم. واللي حجوا لحد الآن ما زالت حقوق العباد في رقبته يروح يتخلص من الحقوق، لأنه الحج ما بيكفر حقوق الناس ولا بيكفر الديون ولا بيكفر مظالم الناس وذكرهم بسوء أو الاعتداء على سيرتهم أو على أعراضهم أو على أموالهم أو غير ذلك، سواء غصبا أو سرقة أو تطفيفا للمكيال أو أكل مال بالحرام. وكذلك الاستقبال ليس فقط يعني حفل استقبال هكذا بالمظاهر، إنما يكون مجالس الاستقبال، أن يكون الحج قد نقل إلينا تجربته ويعلمنا مما علمه الله، ويكون فيها مجلس يكون فيه دعاء أو ذكر وطلب الاستغفار من الحج، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فنحن بنقول لحجاج بيت الله الحرام اللي بسمعونا، استغفروا لنا لشعبنا لأبنائنا، لي أنا شخصيا ولكل المستمعين، لأنه العبرة بعودتكم لما قضيتوا أنتوا العبادة والنسك ورجعتوا لبلادنا تدعوا لنا وتستغفروا لنا، وإحنا سعداء بعودتكم، وهذه الهدايا ما تعملوا منها شيء يثقل كهلكم أو تضطروا لإنفاق الأموال خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة، وخبوا قروشكم أشياء أكثر أهمية ووجوبا، عشان نبقى إحنا حياتنا يعني سلسة وسائرة وفق الممكن، وربنا يستعملنا في طاعته، ويقدر إنه كل واحد منا يستعمل ماله فيما وجب أو فيما شرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بما أنه يعني إحنا ذكرنا على موضوع الفلوس، كنت هيك بفكر فضيلة المفتي أقول هل يعني إحنا بنقدر نستخدم هاي الفلوس اللي بدي أدفعها لمظاهر البذخ أو يعني الحفلات استقبال الحجاج وما إلى آخره، مثلا خلينا نقول للصدقات لمساعدة عائلة محتاجة، أو لو في هيك أمثلة من سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا أثناء استقبالهم للحجاج ممكن أنه يعني نقتدي فيها ونقدر أنه نطبقها بهاي الأيام؟
1: يعني لو رجعنا لاستقبال الحجاج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعرف انه الحج فرض متأخرا. من العلماء من قال في السنة التاسعة، منهم من قال في الثامنة، منهم من قال في السادسة، لكن اول من حج سيدنا ابو بكر، وسيدنا النبي ما خرج في تلك الحجة لانه كان حول الكعبة في بعض الاصنام، ولما سيدنا النبي فتح مكة وهدم الاصنام حوالين الكعبة حج في السنة التاسعة، والحرم كله مطهر من الشرك ومظاهر الشرك، وكان التوحيد يعني سمة للمسجد الحرام، من لم يعد فيه ولا صنم. لكن بعد رجعة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، يعني سيدنا النبي كان في أيامه الأخيرة، لأنه بعد 70-80 يوم غادر الدنيا، لم تروي لنا السير أو الأحاديث أنه كان في أي مظهر من مظاهر الاحتفال اللي بيعملوها الناس. فبالتالي نحن لو اقتدينا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجعتنا من الحج أقرب للموعظة وللهدايا بشكل معقول أحسن. اثنين، إذا كان الإنسان بده يوزع هدايا بآلاف الشواكل ولو شيء بسيط أو شيء رمزي، لكن بمجموع الناس ممكن يكون بيثقل عليه لأنه الأعداد الكبيرة بتلم مع بعضها البعض، فلو كان الاستقبال على فنجان قهوة حبة تمر أو شيء من هذا، لا داعي مثلا لما يرافق الحجاج من أشياء هي وإن كانت بسيطة الثمن، لكن لما تكون بالمئات قطع بالآلاف بتلم مبالغ كبيرة، ولما تكون إشي أثمن وهكذا، فاللي عنده هذا المبلغ إما بيجعله لنفسه للطعام وللشراب وللنفقات الضرورية، وممكن هذا المبلغ يعمله شكر لله على عودته سالم بأنه مثلا يذبح خروف يطعم للفقراء أو يوزع على أسر محتاجة بعض النفقات أو يكفل بعض الأيتام حتى تكتمل العبادة، وفعلا نرجع أنه زهدنا في الدنيا وأنه احنا عملنا شيء بيننا وبين أنفسنا ما حدا دري فيه، بتكون خبيئة من أعمال صالحة، ندعو ربنا بسببها يفرج عنا ويقضي حوائجنا، أفضل من المظاهر بتوزيع بعض الهدايا أمام الناس ويا عالم أني أنا عم بوزع أو غيره. يعني لا شك أنه تغيير الثقافة بهذا المجرى أو نحو هذا هو يدل على يعني ثقافة عالية والتزام أفضل، وعلى المواطنين أنهم يلتمسوا الأعذار للحجاج، يعني ما يذهبوا عندهم وبعد يغادروا يقول والله ما وزع علينا مسبحة أو ما أعطانا عداد تسبيح أو كذا، لأنه زي ما قلنا أن احنا بدنا نغير في سلوكياتنا نحو السلوك الأفضل ونحو الإنفاق المحدد، ما يكون إنفاقنا لا ترفي ولا تافه ولا على المظاهر والبذخ، وإنما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى والأفضل لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: طب فضيلة المفتي، في عنا سؤال من مستمعة اللي بيعمل مثل فكرة المولد للحجاج، يعني عادي مثلا الناس تروح عليه ولا هذا يعتبر نوع من البدع؟
1: يعني إذا كان عملنا مجلس للذكر أو للدعاء للحج، بمعنى والله دعينا إذا كانت حجة ودعت الأخوات وأجت واحدة من الأخوات عملت موعظة ولو نشدت لها كم نشيدة في حب سيدنا النبي وفي حب المدينة المنورة أو في حب مكة أو في السعي أو في غيرها، أو عند الرجال أجى أحد الناس ألقى موعظة أو درس أو إذا كان له صوت جميل ألقى نشيدة وبعد ذلك الناس سمعت، يعني لا بأس، هذا من الأشياء المباحة، لا يمكن اعتبار هذا اشي مبتدع او اشي محرم، لانه ايضا من باب الفرح بعودة الحجاج، لكن كما قلت يكون يعني على يعني على كلام طيب ونشيد طيب وموعظة حسنة، ولا بأس لو الحج يعني الضيوف وزع عليهم شيئا يشربونه او يأكلونه، لكن على ان يكون باعتدال والناس دريت انه فلان ادى الحج ورجع، لكن هو يكون نيته انه يحسن للناس بسماع الموعظة او هو يتحدث لهم ان كان له لسان يحسن الكلام، يقول عن رحلته ماذا أخذ منها درسا حتى يسمع الناس كيف يستعدون لهذه الفريضة. لا شك أنه الحرص على الحج والإسراع فيه قبل فوات الأوان من الأمور الواجبة، حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحج واجب فورا، يعني أول ما يملك الإنسان القدرة عليه أن يذهب إلى الحج، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك أن يحج فليعجل فإنها قد تعرض الحاجة وقد تضل الراحلة. يعني سيدنا النبي بيعلمنا أنه اللي بده يحج يسرع في الحج، لأنه ممكن وسيلة النقل يفقدها أو ممكن يمرض أو شيء فيتضرر. كمان من ملك أن يحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فهذه الأدلة تدلل على التعجيل في الحج وعدم تأخيره لسن 60 و70، لأنه حتى أحيانا الدول المعنية بالحج ممكن تمنع كبار السن أو تمنع الناس الضعفاء، فبالتالي على الشباب وعلى ذوي القدرة وذوي المال إنهم يتعجلوا وينتفعوا من اللي حجوا ويأخذوا دروسهم عشان السنة القادمة إن شاء الله يكونوا مع حجاج بيت الله الحرام بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. يعني قبل الختام فضيلة المفتي، هيك نصيحة بتحب توجهها للحجاج، لأهالي الحجاج كمان؟ يعني احنا بنحب الفرح بالحج، بس عشان يكون هذا الفرح هيك مشروع، يعني بعيد عن الإسراف والمبالغة فيه.
1: الفرح بمعقولية هو السيد الموقف، ونحن فرحانين جدا بعودة الحجاج طبعاً. ونثني على الله ونحمده انه حجاجنا حجوا ورجعوا بالسلامة والحمد لله رب العالمين، جل الحجاج رجعوا، يمكن في عنا حالة وفاة او اكثر من حالة، في اخت حاجة من عنبتة اظن كما قرأت في الاخبار في اثناء وقفة عرفة او غيرها، فنسأل الله لها الرحمة وان شاء الله تكون في عليين، وهذا يعني من الله عليها بحسن الختام انها تكون في عرفة، واللي رجعوا بنصحهم انهم يحافظوا يحافظوا على الصلاة ويحافظوا على حجتهم، لأنه الحج بعد ما نرجع بدأنا اليوم صفحة جديدة مع الله وطهرت ذنوبنا، وهذا حسن ظننا في الله، فما نرجع لتضيع الصلاة. أنا كان عندي أحد المستفتين قبل أيام وحكى عن زوجته اللي حجت والآن بقول لي بتقطع بالصلاة، فيعني مش معقول بعد الحج نرجع ما نصليش، أو بعد الحج نرجع نأخر الصلاة عن وقتها. فأنا بنصح نفسي والحجاج بالحفاظ على الصلاة والحفاظ على الحج اللي ربنا أكرمنا فيه، والحفاظ على صفحتنا بيضاء من أنه نقع في أي مخالفة تتعلق بالاعتداء على حق الله أو حق خلق الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل لي ولمن يستمع إلي في هذه اللحظة أنه ربنا يكرمنا بالحج إلى بيت الله الحرام في أقرب سنة في السنة القادمة والسنوات التي تليها، وربنا يكرمنا وأهل الحجاج يفرحون بعودة أهليهم أو من حج منهم، لكن دون أن يوقعوهم في أي مخالفة في شيء بتعلق بالإسراف أو بالبذخ أو مخالفة شرعية. وإن شاء الله ربنا يكرم كل أهل فلسطين بالحج إلى بيت الله الحرام وبالنصر وبالحرية وبالسعادة، إن الله على ما يشاء قدير.
0: يا رب، اللهم أمين. فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح
1: شكراً
0: الخير.
1: شكرا لكم، كل عام وأنتم
0: وإنت بألف خير يا رب، أهلا وسهلا. هلا مستمعينا الكرام فاصل، وأكيد بعد الفاصل بنرجع ومنكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تغنج علي. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل أكيد لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وبختام برنامجنا لليوم رح نحكي عن مبادرة. أول إشي هي جدا جدا مهمة، المبادرة هي خلينا أقول هيك تحت عنوان مبادرة بيوت آمنة. رح نتعرف أكثر على فكرة هاي المبادرة، شو الهدف من هاي المبادرة، تفاصيل كتيرة ومعلومات جميلة جدا رح نتعرفها. كل هاي التفاصيل اليوم مع الأخصائية الاجتماعية ست عبير شرف، وهي طبعا من مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا فيكي، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله
0: دائما وأبدا. أهلا وسهلا ست عبير. اليوم إحنا عم نحكي عن مبادرة بيوت آمنة. قبل ما نفوت بكل التفاصيل بس هيك بسوى تعطينا لمحة بسيطة أكثر عن يعني المبادرة، شو فكرتها، شو الهدف منها. تفضلي.
1: طبعا أنا بتشرف أن أكون بإذاعتكم الكريمة.
0: أهلا وسهلا.
1: بيوت آمنة أو نحو بيوت آمنة، نعم. هاي أجت الفكرة من تردد عنا الناجيات من العنف أو المعنفات، إنه كان العنف بسبب تعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات. كانت مش حالة واحدة أو حالتين أو ثلاثة، فكون تردد بسبب تعاطي المخدرات كان هون دورنا إحنا في المركز إنه إحنا نعمل بحث ودراسة. فتوجهنا نحو الدراسة، درسنا هل موجودة هاي الظاهرة موجودة عنا، بحثنا موجودة في الضفة الغربية، هل بدنا نشوف إحنا بنابلس موجودة. فكان بلشنا بالتوعية وما تركنا الدراسة، فكانت الحملة بداية إنها توعية وكمان ندرس هل هي موجودة ولا لا. طبعا مساعدة طلاب الجامعة كمان إحنا ساعدناهم إنه يعملوا لهاي الدراسة. فبلشنا من البلد القديمة، رحنا لأكثر من مخيم موجود، وحنكمل هاي الحملة التوعية نحو بيوت آمنة. وكمان أكثر كان مثير لأنها تطلع هاي المبادرة حالات الجرائم القتل اللي كانت في أول خمسة، الطفل 11 عام بسبب تعاطي الأب للمخدرات.
0: إذن هي نحو بيوت آمنة أكثر شيء بتركز عليه
1: على العنف الأسري. الأسري
0: نتيجة لوجود متعاطي للمخدرات
1: أحد أفراد الأسرة
0: في داخل العائلة.
1: طبعاً.
0: طيب هلا خلينا نشوف ممكن هيك أسرة طبيعية، كيف أنا أعرف إذا في عندي فرد من أفراد العائلة مثلا بيتعاطى مخدرات؟ هل في شيء معين لازم انتبه له ولا كيف؟ سلوك، اكل مثلا بصير ياكل اكثر او ببطل ياكل اكثر، خروج متكرر برا البيت، كيف احنا نعرف؟
1: طبعا بس قبل بدي اقول ليش احنا اختصينا بالعنف الاسري، لانه الاسره هي الملاذ الامن طبعاً. لكل فرد وحق لكل فرد يعيش بامان وحب واحتواء.
0: طبعا
1: هلا هذا الحصن لما يفوت عدو خفي زي المخدرات، موجود النزاعات بكل أسرة، نزاعات معروفة، خلافات، لكن لما تحول لخلافات ترتكب جرائم قتل.
0: طبعاً.
1: هون طبعاً. علينا أن نعرف كل أم وكل ست وكل أب دور الأسرة، أن إحنا نكون عندنا معلومات حول تغيرات سلوكية في أطفالنا.
0: صحيح.
1: أو الزوجة لزوجها أو ابنها أو ممكن البنت، لأنه في تعاطي للأسف كمان فتيات. هلا التغيرات المفاجئة لأي فرد في العيلة أكيد حتثير الشكوك، تغيرات بالسلوك، تغيرات بالتحصيل الدراسي، صحبة جديدة، سرقة مقتنيات في البيت، العصبية، الانفعالية، وهذا كله كمان أنغام بتبع شو اللي بتعطاه. لأنه في إحنا أنواع على التعاطي طبعاً. يعني في من الجرعة الأولى ممكن يكون
0: تبلش هاي السلوكيات
1: طبعاً.
0: يعني تظهر على مثلاً الطفل أو طبعاً. مش الطفل، خلينا أحكي الشاب اللي بتعاطى،
1: المتعاطي،
0: الشخص المتعاطي، سواء كان ذكر أو أنثى،
1: صح،
0: حسب الإشي اللي بتعاطى
1: طبعاً. وفي أثار صحية، بس الأثار الصحية والجسدية ما بتبين بهذه الصورة بسرعة، بدها شوي، لكن ممكن كمان أثار سلوكية، ممكن يزيد أكله زي اللركة مثلاً، نحو اللركة بتخليه إنه بده يأكل، ممكن يقل شهيته في مخدرات تانية بتقل شهيته. فحسب أنت كمان كيف ابنك، أنت شايفة نمط حياته كان إنسان طبيعي وبتعامل وفجأة انعزل، تغيير بالسلوك المفاجئ هذا بتخلينا نشوف. الصحبة الجديدة، دفاعه عنهم، كمان طلب المال بصورة أكثر من مرة وملحة كمان، إنه ما بده تعرف شيء، انفعالي بسرعة ممكن يغضب سريع الانفعال، عزلته، ما بيشارك بأي شيء اجتماعي. كيف كان ابنك وكيف صار هذا التغيير المفاجئ؟ الأم أكثر والأب كمان إن يكونوا عارفين.
0: طب ست تعبير مثلا، يعني أنا خلينا أقول بالبيت اكتشفت إنه في تصرفات اختلفت عند شخص أو أحد أفراد هاي العيلة، كيف أنا ممكن يعني أتصرف؟ يعني أنا كيف ممكن أتصرف وهل مباشرة بدي أشك إنه ابني أو هذا الفرد بتعاطى مخدرات مثلا، ولا ممكن بياخد مسكنات يعني هي ساهمت في تغيير هذا السلوك؟
1: كيف؟ هلا احنا بنحكي دائما الرقابه لاولادنا، مش ان احنا مشككين باخلاقهم
0: أكيد.
1: بس الرقابه فتره معينه لازم تكون مراقبه
0: طبعا.
1: حتى المسكنات لو بدنا نحكي، في مسكنات افيونيه وفي مسكنات زي الباراسيتامول ما عليها اي تحذير قانوني، لكن في مسكنات كمان ترامادول والمورفين والاشياء هاي تحت ممنوعه قانونا اصلا من وزاره الصحه كمان.

0: مفعوله كيف بيعمل انه هي
1: قوي، هي بتهدي
0: قوي بحاله كمان الكسور في الحوادث لانها ما بتنقل الالم للنهايه العصبيه.
1: نعم.
0: مش هون دورنا يمكن الاخصائيين يحكوا
1: بس نفتح العيون.
0: بس هذا هي كمان احنا لما نسيء استعمال اي دواء او دراكس ممكن يقودنا ل مرحلة إدمان في بعض الأمور. كمان في عنا هلأ النوع المخدرات، عشان أنا أقول لك كيف الأم ممكن تتصرف.
1: بالضبط.
0: يعني في ممكن نوع المخدرات المهلوسة وفي اللي هي المنشطة. المنشطة زي الإكستازي والعجال، وفي التريب والكريستال والثلج. هاي أكيد إحنا سمعنا الإعلام، حقول دور الإعلام كمان أكيد. شوي نحكي إنه السلطة مثلاً أو مكافحة المخدرات مسكت من 5 أيام في منطقة طول كرم حشيش والأسقاط اللي هي تريب. طيب هذا التريب أصلاً بيعمل انفصام، بيعمل ذهان مزمن
1: مباشرة،
0: يعني مباشرة ما بنستنى إنك أنت لسه بدك تشوفي، لكن في استراتيجية كيف بدي أتعامل مع ابني. في استراتيجية، أولا الهدوء، يعني الهدوء الهدوء، تصرف بهدوء، عدم لومه، يعني بحالة إنك أنت شفتي إنه ابنك متعاطي من هاي المخدرات أو العقاقير المهلوسة، بحكي تحديدا المهلوسة، إحنا بنتعامل بهدوء. هذا تقنيات إسعاف نفسي، تعامل بهدوء مع عدم مواجهته
1: مباشرة.
0: مباشرة
1: نستنى
0: طبعا أشوف
1: أفتش بأغراضه
0: مش قدامه
1: اكيد،
0: يعني هاي مراحل اذا انت عرفتي، بقول لك حسب النوع اللي هو متعاطيه.
1: بالضبط. طبعا كيف بدك تعرف؟ مو ما راح يقولها،
0: ما هو التصرف. اذا التصرف، لانه بنحكي احنا المخدرات قديش بتعمل تغيير، خلينا اعطي فكره، مش بس بالسلوك،
1: بكل شيء،
0: تدمير تام للنقلات العصبية، لخبطة بالحواس، بصير يشم الاشياء اللي بده يشوفها ويسمع الأشياء اللي بدي يشمها. تمام. بصير انفصام عن الواقع، ما بيميز الصح من الغلط، ما بيميز هذا أخته أو مش أخته. عشان هيك بصير حالات القتل، لأنه بتهيأ له، بصير هلاوس سمعية وبصرية. كمان بصير عنده الشك المرضي، يعني بفكر الأم أو الأب أو الأخت أو الزوجة بدها تأذيه، بتأمر عليه، حاطة سم، فبصير انفعالاته، فكر أنه ممكن أي حركة من الأم وهي بدها تحكي معه بأثناء تعاطيه ممكن أنه هو ردة الفعل القتل. ردة الفعل القتل. ليش بنحكي إحنا عدم المواجهة وإنت شايفة أنه في أعراض أنه ماخد جرعة، بستنى شوي وأنا ما بواجهه، هو بواجه المشكلة. رجاء يعني دائما استعينوا بالأخصائيين. هاي مرحلة تانية. أول إشي إحنا الهدوء، عدم التصرف بأي لوم أو إنك أنت، نقول له إنك أنت السبب ضيعت العيلة، هاي ما نواجه أبدا، ما نستعين فيها. ممكن نحكي بطريقة تانية إنه أنت بمشكلة، إحنا نحاول نساعدك، مش أثناء تعاطي المخدرات. لكن لا، لما يروح أثر المخدرات ممكن نحكي معاه بهدوء وعدم اللوم، لكن نفس الوقت نقطع عنه مصادر الدخل وأبدا ما نكون موافقين على هيك. بتيجي المرحلة الثانية اللي نطلب العلاج من الأخصائيين، اللي هو التحويل. وبتعرف إحنا حسب القانون، قرار 18 قانون 2015، إنه المتعاطي مش بتتهاون معاه الشرطة أول مرة، ممكن تسامحه، يتم التبليغ، شرط إنه يروح للعلاج. لكن لو تكرر الإشي لا، في عقوبة من 2 إلى 3 سنين، في غرامة. لازم إحنا نتكامل وإحنا بالجهود، وإحنا نتكاثف بهذا الجهود إن إحنا في تبليغ. إحنا كمركز الدعم النفسي، إذا بتيجي حالة عنا تعاني من العنف بسبب ابنها، ممكن نساعدها أو زوجها، نساعدها الطريق في آلية التبليغ أو زيارة المركز أو التنمية الاجتماعية. إحنا كمؤسسات التنمية الاجتماعية في مرشد مخدرات، هو بوجههم، وعندنا مراكز. في ناس ما بتعرف يا أغرام من في مراكز.
1: سؤال هلأ، مراكزنا موجودة يعني، وهل يتمتع الفرد، خليني أحكي بالخصوصية المطلقة؟
0: طبعاً طبعاً.
1: في تردد دائماً بالدخول لهاي المراكز عشان موضوع الخصوصية. الموضوع حساس يعني فعليا،
0: مش بس عشان موضوع الخصوصية احنا كمان احنا ليش الوصمة،
1: بالضبط،
0: الوصمة العار والفضيحة. لكن احنا
1: هذا اللي بيخلي يمكن شوي
0: صارت جرائم القتل
1: والجرائم للأسف. ما هو
0: احنا عشان هيك احنا موجودين، احنا عشان هيك هاي المبادرة.

0: انه احنا نوقف كسر الحاجز الصمت والخوف عشان وصمة الفضيحة، لا، لان عشان هيك ما نوصل تصير جرائم، لانه هو اصلا بكون مغيب منفصل عن العالم. يعني ما نلومه هو، احنا بنلوم نفسنا، لانه هو اولا جريمة بحق نفسه، قتل ذاته. عشان هيك احنا بنحكي في مراكز، في عندنا مراكز الطب البديل في رام الله، بصير تحويل احنا كنابلس بروح على مرشد او الشرطه، بتبعت على مراكز الطب البديل. هذا الطب البديل بحاله العقارات البسيطه، بعطوه اعشاب واشياء بديله، ادويه بديله، لكن بحاله الهلاوس والذهان اللي بتصير امراض كانها امراض نفسيه واضطرابات نفسيه، هذا بكون عندنا المركز الوطني الفلسطيني للانفطام، هذا تحت مصرح من وزاره الصحه مجانا للعلاج. في تاهيل نفسي، وفي اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، في تعديل سلوك، وكمان احنا بنطالب دائما التاهيل المزدوج.
1: طبعا
0: كيف يعني هو بتاهل بهذا المركز ويتم تاهيل زوجته وابنائه اللي تم عليهم العنف، تم عليهم العنف وصدمه العنف،
1: كل الأسرة بدها تأهيل،
0: لأنه إحنا لما بتيجي علينا المراكز ما بيجي المدمن المتعاطي، إحنا بنيجي الضحايا، فعشان هيك لازم إحنا التأهيل المزدوج للعائلة كاملة من وجود معنف بسبب الإدمان. بعدين السرية موجودة، السرية أكيد، يعني بالنهاية الإنسان لا ينفضح ينعمل بس يتعالج. عشان هيك بنقول دور الإعلام، أو
1: الإنسان خطأ مناش الكل يحاسبه، فرصة أنه يراجع حاله. يمكن
0: يا أنغام دوركم أنتو كإعلاميين،
1: هذا هو إحنا هلا شو نعمل، شو دورنا.
0: الإعلام دور إيجابي وسلبي،
1: أكيد
0: ما تزعلوا مني،
1: لا خدي راحتك،
0: بدنا نبدأ
1: نبدأ بالسلبي عشان نحكم بالإيجابي. طيب
0: دور السلبي بيصور دائما يعني
1: متعاطي أنه شرير،
0: متعاطي أنه إنسان أنسنة المتعاطي. لا، المتعاطي إنه ضحية. كمان التاجر مروج، المروج إنه إنسان بسيط وطلع صار غني. فأنت بتشجع الناس إنها تروج، فدائما مع السيارة وكان ضحي، وكان الدراما العربية للأسف كمان هيك وضعه. كمان الإعلام لما بكتب الأسماء، فهي هاي الضحية، أنا بدي أروح أنا أحكي عن زوجي أو أحكي يعني، ما الإعلام نشر عن اسم زوج صاحبتي أو إنه عائلتي فلان وعائلتي فلان، فبصير هيك. كمان الإعلام بصور الأشياء بصورة حلوة، يعطي بصورة إنه رقي، تمدن، إنه هاي الأشياء صارت، المسلسل إنه الدعايات للمخدرات، هذا كتير بخلي إنه الشباب بالذات الشباب إنهم يروح يجربوا وهذا معروف، هذا التريب بين مجموعة الشباب لأنهم يجربوا.
1: صحيح.
0: شو هو
1: للأسف هو كتير منتشر هون،
0: يعني بفرجونا النشوة، بفرجونا الأشياء الجميلة، لكن بنفس الإشي الإعلام لازم يصوره بطريقة حلوة، بطريقة حلوة يعرض مخاطر المخدرات. إحنا دائما عاملين الصورة اللي هي الجمجمة والعظام، فبطريقة عرضها مش حلو، ما بيخليه مقبول. لا، اعمل تقنيات تانية غيرها. الدور الإيجابي ولازم يكون للإعلام اللي هو تعزيز الثقافة، الحديث والتفريغ والتبليغ، تعزيز انه تكامل الخدمات بيننا، بالعكس مناصرة، ممكن نعمل حملات مناصرة من الإعلام انه احنا هذا المخدرات، التوعية من خلال التوعية، من خلال المنشورات، من خلال الإعلانات اللي عندكم، ممكن تكون استضافة أخصائيين في الفارماكولوجي والعقاقير، وأكيد أنتوا استضفتوا ناس من المكافحة، هم يعني أقدر منا بالحديث بهذا المواضيع. لازم كمان إحنا نحكي ونوعي عن العقاب، العقاب كمان إحنا نصور القانون، وفي عقاب موجود، وفي كمان مؤسسات. الناس كتير بتستغرب إنه ما في عندنا مؤسسات، طب وين بدي أروح؟ لا، في مؤسسات، في تأهيل، أي العيادات النفسية موجودة في كل محافظة ممكن تستقبل.
1: كمان العيادات النفسية بوزارة الصحة العلاج فيها ببلاش تحديدا،
0: طبعا مجان
1: من نفسي، صح
0: مجان،
1: يعني لو بنعمل هيك
0: وفي خاص الطبيب
1: في كمان، بس هلا الناس بتحسها تتوجه أكتر شوي.
0: صحيح.
1: للحكومة يعني، خلينا أقول هيك، لو بدنا نعمل خلاصة لأبرز نحو بيوت آمنة، بنقدر نقول كالتالي. أول إشي إنه إحنا مهم انه انا انتبه لسلوكيات الافراد عشان اشوف اذا انا عندي خلل بفرد من افراد العيله ولا لا. فكره اذا انا اكتشفت الخلل اتعامل بالبدايه مع الموضوع بهدوء، ومش مباشره اواجهه. صحيح. يعني اترك الموضوع لمختص ولا اتركه هو يهدى وأقدر أفتح الموضوع معاه مثلا وواجهه بأنا شو اللي اكتشفته. وكمان نأكد إن إحنا عندنا مراكز تأهيل، وأهم شيء إنه هي يعني أول شيء طبعا مرخصة، وأكيد إنه أنا بس أروح على
0: طمأنته في سرية،
1: في سرية تامة، يمكن هذا كمان الكل بدوري عليه
0: طبعا.
1: هو كشخص يعني للأسف نجر وراء المخدرات، وكأهالي بعت أولادهم
0: طبعا
1: لهذا المركز. ونشير كمان لنقطة كتير مهمة، مؤسسات المجتمع كيف ممكن شو ممكن تلعب دور هيك بدقيقتين؟ خليني أقول
0: هون هي المبادرة من مؤسسة، مؤسسات الأهلية دورها لا يقل عن المؤسسات الحكومية
1: طبعا.
0: أو في حال التكامل أحيانا تلجأ المؤسسات الأفراد للمؤسسات، يمكن نوع من السرية أكتر، أو أنه يعني خلينا نقول يمكن يسمعهم أكتر، لأن ممكن نعمل ورشات توعية دائما، أنشطة توعوية من خلال النشاط. بتجيك الأسئلة، فأنت لما بتجي الأسئلة الفردية هاي بتعرف أنه في هون مشاكل
1: طبعا.
0: هلأ دور المؤسسات إحنا التوعية التوعية التوعية، لأنه علاج المبكر كتير بفرق، كتير
1: طبعا.
0: كتير كتير بفرق، خصوصا إحنا الشباب يعني هي ثورة زي ما بقوله ثروتنا يعني واستثمارنا. فلازم كمان توعية الأسرة، دور المؤسسات في توعية الأسرة، دور المؤسسات الحكومية في وجود أماكن آمنة، وجود أماكن آمنة للسيدات الضحايا
1: صحيح.
0: وجود أماكن آمنة للشباب علشان الوقت اللي بروح هذا، عشان ما يروحوا لتجربة أشياء تانية
1: بالزبط.
0: ممكن يمارسوا أي هواية، يعني يكون أشياء يشاركوا، كمان يكونوا شبابنا صناع قرار، صناع قرار بحاجات كتير في مؤسسات كتير. عشان هون يعني بدي أختم من هون المنبر، يعني بقول الأسرة يعني هي المجتمع
1: صحيح.
0: وإحنا لازم كنا نتكاثف بهاي الجهود. وكمان إن أنا بدي أوصي نفسي وأوصي الأسرة، الأم والأب، احتواء أولادنا لاحتواء. يعني أنت قلتي هلأ إنه يروح لأخصائي ولا يروح للأم، حسب العلاقة بينه وبين أولادي، حسب العلاقة بينه وبلادي. يعني أحيانا ليش بنقول نرجع نقول شو أسباب التعاطي، هيرجع تفكك الأسري
1: صح.
0: أحدهم
1: صحيح.
0: تفكك الأسري أحد الأسباب القوية، عشان هيك بقول إنه أولادنا أمانة
1: طبعا.
0: وأسرتنا هي المكون الأساس. الأول الأساس للمجتمع
1: صحيح. ست عبير شرف من مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني، شكرا جزيلا. تفضلي.
0: بدي أضيف شغلة، بدي أستغل إنه إحنا حنطلق استبيان إلكتروني إن شاء الله. هذا الاستبيان عشان على أساسه نبني إيش بدنا نعمل استراتيجيات نواجه استبيان خاص في مدينة نابلس، عشان نطلق حملة كيف بدنا نواجه هذه التحديات خاصة بالعنف الأسري والمنزلي بسبب التعاطي.
1: تمام إن شاء الله. يعني ديروا بالكم على حالكم مستمعينا الكرام وعلى أسركم، دمتم إن شاء الله بخير. وبهيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا و9 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف المدني وطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من المحافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. صعد مستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في سلسلة هجمات شملت إحراق مركبات وتخريب أراضٍ زراعية والاعتداء على الأهالي. أقر حل الكنيسة الليلة بين ليلة الاثنين والثلاثاء في القراءة الأولى بأغلبية 106 أعضاء من الكنيسة ودون أي معارضة، وسيعاد مشروع القانون الذي أقر في قراءة تمهيدية قبل نحو أسبوعين إلى لجنة الكنيسة ثم يطرح للقراءة الثانية والثالثة حيث سيحدد موعد الانتخابات. أوصت قيادات في الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس. تتواصل اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف التصعيد في المنطقة وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مسودة التفاهم المطروحة. شدد وزير الخارجية الفرنسي اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حج السرة سالك والمربعة سالك عورتة سالك دير شرف سالك بيت فوريك سالك البدان و17 سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حاد نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 1 ظهراً.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا واحدا وتسع إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. صعد مستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في سلسلة هجمات شملت إحراق مركبات وتخريب أراض زراعية والاعتداء على الأهالي. أقر حل الكنيسة الليلة بين الاثنين والثلاثاء في القراءة الأولى بأغلبية 106 أعضاء من الكنيسة ودون أي معارضة، وسيعاد مشروع القانون الذي أقر في قراءة تمهيدية قبل نحو أسبوعين إلى لجنة الكنيسة ثم يطرح للقراءة الثانية والثالثة، حيث سيحدد موعد الانتخابات. أوصت قيادات في الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس. تتواصل اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف التصعيد في المنطقة، وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مسودة التفاهم المطروحة. شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلال إسرائيل مطول في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، وحاجز دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثة صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. دايما

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حاد نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 26 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. شهداء وعمليات قصف متواصلة في قطاع غزة. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان رغم التهدئة. وفي الثانية أيضا ترامب: المباحثات مستمرة نحو اتفاق قريب وإيران تهدد بفتح جبهات جديدة.

نتابع وإياكم آخر التطورات. نبدأ مع وزارة الصحة الفلسطينية. 3 شهداء وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ صباح اليوم حتى الساعة 1:30. في الثانية أيضا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها أيضا والعبث بمحتوياتها.

في الثانية أيضا صعد مستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في سلسلة هجمات شاملة لإحراق المركبات وتخريب أراضٍ زراعية والاعتداء على الأهالي أيضا.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا واحدا وتسع إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

خلال شهر أيار الماضي اقتحم المسجد الأقصى المبارك حوالي 7244 مستوطنا، وسجلت حوالي 84 عملية هدم في القدس. رصدت محافظة القدس تصعيدا واسعا في الإجراءات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي. هذا الرصد كان شامل لزيادة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الاعتقال والإبعاد أيضا، إلى جانب عمليات هدم وتجريف وتوسع استيطاني في عدة مناطق من مدينة القدس. أيضا بحسب هذا التقرير، أيضا وثقت محافظة القدس مرة أخرى حوالي 7244 مستوطنا مقتحما للمسجد الأقصى المبارك، فيما سجلت أيضا المحافظة 84 عمليات هدم في مدينة القدس. أيضا وثقت المحافظة استشهاد 3 فلسطينيين نتيجة لاعتداءات الاحتلال في مناطق شمال القدس، كذلك اعتداءات المستوطنين المختلفة. نتحدث عن حوالي إصدار 15 حكما وقرارا بحق مقدسيين، بينهم 10 أوامر اعتقال إداري. أكدت محافظة القدس أن هذه المعطيات تعكس استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتسريع وتيرة توسع الاستيطان بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم أيضاً.

0: في اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف التصعيد في المنطقة تراوح مكانها فعليا، وسط استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مسودة التفاهم المطروحة. في هذا السياق، هددت طهران خلال الساعات الماضية بفتح جبهات جديدة في حال لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها العسكرية في لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وتبادلا للاتهامات بين الأطراف المختلفة. ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، مؤكدا أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات لا تزال قائمة. وأيضا ترامب أشار إلى أنه من المتوقع الوصول إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. في هذا الصدد، إذن نتحدث عن أن إيران الآن تراقب أو تترقب مدى التزام فعليا إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، وقامت إيران بربط مصير المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالملف اللبناني. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الاتفاق مع إيران قد يكون وشيكا، لربما يبرم خلال الأسبوع المقبل، ذاك وعد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتفاق سلام مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، يفضله ترامب على النصر العسكري، لكن التوصل إليه ليس يسيرا، فإيران بنظره دولة كبيرة جدا وهناك عداء شديد معها. رغم ذلك، يؤكد ترامب أن الأمور تسير بنحو جيد. تفاصيل أبلغها الرئيس الأمريكي لقناة ABC نيوز. في الوقت ذاته أشار إلى مشكلة حدثت وصفها بالبسيطة، ألا وهي استياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يقول إنه تداركها سريعة عبر الاتصال بحزب الله ونتنياهو طالبا منهما وقف إطلاق النار، وهو ما حصل حسب قوله. ذا كما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس وفده التفاوضي مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف. أخبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا حثيثة لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، يشدد قاليباف على أنه سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات وفي مقدمتها لبنان. تفاؤل أمريكي أعقب تعثر مسار التوصل لمذكرة تفاهم، تعثر ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، فالأولى طرحت حسب قوله مطالب جديدة ومتناقضة، أما الثانية فسلوكها تصعيدي. لا ينفي ترامب الادعاءات الإيرانية بشأن مطالبه الجديدة، يقر أنه لم يوافق على مذكرة التفاهم بعد، لأنه ما يزال يتعين عليه الحصول على بضع نقاط إضافية. في الأثناء، ما تزال مياه منطقة الخليج ساخنة. السفينة ساريسكا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافها بصاروخ كروز، يقول إن ملكيتها أمريكية إسرائيلية. في السياق، كشف مصدر في وزارة النقل العراقية للتلفزيون العربي عن تعرض باخرة.
0: إذن الآن الإعلام العبري يقول أن إسرائيل كاتس واشنطن وافقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية، وقد أبلغت هذا القرار به حكومة لبنان. سيتضح في الأيام المقبلة أيضا إذا ما كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر. يعني إسرائيل كاتس يهدد في قصف لبنان وأيضا بالبدء بمهاجمة الضاحية. عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كل الظروف. إذن إسرائيل كاتس فعليا حسب الإعلام العبري يقول إذا استهدف حزب الله مجددا مستوطنات إسرائيل فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: إذن نحن نتحدث على اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن مناطق الجنوب اللبناني مستثناة من المعادلة العسكرية والسياسية الجديدة. في هذا الصدد الآن ننتقل للحديث فعليا عن ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي في لبنان في ظل استهداف المباني المدنية، المستشفيات. فعليا هو يحاول إن صح التعبير سحب الخاضع الحضانة الشعبية لحزب الله من خلال الهجوم على كل مقومات الحياة. مسؤول الملف الإعلامي في جنوب الليطاني فعليا يتحدث عن الدمار ويتحدث عن استهداف الاحتلال لهذه المباني. دعونا نستمع إلى ذلك.
1: نحن أمام جولة إعلامية جديدة ينظمها الملف الإعلامي في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى. الغاية من هذه الجولة وسابقاتها من الجولات أن تأتي كل الوسائل الإعلامية وتوثق بالكاميرا والكلمة والمشاهدة العينية طبيعة الأهداف الإسرائيلية. العدو قصف يوم أمس دون إنذار محيط مستشفى جبل عامل. أنتم عينتم المستشفى ومحيط المستشفى والمباني المقصوفة. هل هي منصات إطلاق صواريخ أم أنها ترسانة عسكرية؟ ما شاهده كل الإعلاميين والصحفيين هو قسم التوليد المولود الذي ولد يوم أمس أثناء الغارة، والذي شاء أبواه أن يسميه يوسف، والمولود الذي ولد اليوم أثناء الجولة الإعلامية وشاء أبواه أن يختار له اسم فارس. وشاهدتم العناية الفائقة، وشاهدتم غرف المرضى، وشاهدتم الطاقة الشمسية التي قصفها العدو وقطع التيار الكهربائي عن المستشفى. هذه طبيعة الأهداف التي يهددها العدو ويقصفها بإنذار وبغير إنذار. كذلك الأمر اليوم في مدينة صور، قصف أول من أمس 3 مباني سكنية، وكان قبل بيومين قصف مجموعة من المباني السكنية أيضا دون إنذار. وكل هذه الأهداف أتت الوسائل الإعلامية ووفقت أنها مدنية، بيوت المدنيين، الكتب الدراسية الموجودة، غرف المنامة، غرف الجلوس، أحلام وآمال وذكريات الأهالي. هذا ما يستهدفه العدو في مقابل عجزه في الميدان أمام مسيرات الأف بي في وضربات المقاومين وما شاكل من الأمور. فإذا إخفاق العدو في الميدان العسكري يقابله استهداف البنية المدنية للبنانيين بهدف تقليب آرائهم السياسية، وبهدف كي وعيهم بانتمائهم للمقاومة وأن يكونوا بيئة حاضنة للمقاومة، وبهدف تدفيع الأثمان للبنانيين أنه إذا كانت إرادتكم التمسك بال 10452 كيلومتر مربع، فإننا سنستهدف أصل الحياة، ما يمكن أن يكون في شبكة المياه والكهرباء والمنازل وما شابه.
2: بالفعل شلوا هذا الحي نهائيا،
1: وإن شاء الله شلوه، ولكن هو يعمر بإذن الله.
2: على مستوى التطورات الميدانية هناك محاولات للتوغل أيضا، سواء بالقطاع الأوسط أو بالقطاع الشرقي.
1: الميدان الفعل المقاوم بيحكي عن نفسه ببيانات المقاومة وبما تشاهدوه من تصدي.
2: شكرا.
0: إذن الآن الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بضربة من مسيرة جنوبي لبنان.

0: إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن لبنان فقدت أكثر من 3000 شهيد، هناك أكثر من مليون نازح، لا خيار فعلياً الآن غير التفاوض. القوة على حد تعبير الرئيس اللبناني ليست في خوض الحرب، بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. وقال أن لبنان حريصة على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة أيضاً. أيضا مستمعينا الكرام، في ملفاتنا الأخرى، إذا إيران الآن ربطت التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان بمصير المفاوضات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: ما بدا واضحا يحيى من خلال التصريحات التي جاءت من قبل العسكر وكذلك من قبل الساسة، ولكن بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يوجد هناك موقف إيراني واضح كيف سيتم التعامل في هذه المرحلة. الواضح أيضا هناك ترقب إيراني كما يبدو وكما تتناقل بعض المصادر بأن طهران القيادة العسكرية وكذلك السياسية تترقب شاكلة التزام إسرائيل بالضغوط الأمريكية التي جرت خلال ليلة أمس كيف سيتم التعامل معها. ولكن إذا ما قسمنا الملفات الحاضرة على مذكرة التفاهم أو المسار الدبلوماسي ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني يحيى إلى 4 ملفات أساسية، من بينها ملف لبنان الذي ركزت عليه طهران بشكل أساسي خلال الساعات الماضية ورسمت المعادلة من قبل العسكر مقابل الضاحية وبيروت، سيكون هناك الرد الإيراني على شمال الأراضي المحتلة. فإن إذا ما تعاطى والتزمت إسرائيل بهذه المعادلة أو التزمت بالضغوط الأمريكية بوقف ما أطلق عليه بوقف إطلاق النار الجزئي المتعلق بالضاحية وبيروت، قد يكون هناك موقف إيراني في مواصلة المسار الدبلوماسي. والكلام هنا والذي يجري التأكيد عليه بطبيعة الحال هو فيما يتعلق بالتعديلات التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى طهران والتي لا تزال طهران تدرسها. هذا من جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وفقا لآخر الإعلانات الإيرانية والتي جاءت قبل قليل من الوفد الإيراني المفاوض بأن خلال الزيارة إلى الدوحة تم حلحلة هذه الأزمة ورسم خارطة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وصولا إلى ضمانات في حال انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. وهذا أيضا الجزء الثاني أو المحور الثاني. ما يتبقى هو مضيق هرمز وهو يعتبر إيرانيا أيضا من الملفات المهمة، وكما يبدو أن هناك تقاربا على هذا الصعيد. والجانب الأخير هو المتعلق بالإفراج عن فيما يتعلق بالعقوبات وترحيل الملفات العالقة بالبرنامج النووي الإيراني. هذا ما تترقبه طهران، وقد تكون هناك مواقف ربما تتعلق بالجنوب اللبناني لا أحد يعرف. ننتظر هناك مؤتمر صحفي ربما قد يكون خلال الساعة القادمة للمتحدثة باسم الحكومة، قد يتضح منها الموقف الإيراني بشكل جلي.
0: إذن الخارجية الإسرائيلية تقول أن حزب الله قام بخرق وقف إطلاق النار وأنه مستمر في ذلك وهذا غير مقبول. قبل الختام ننتقل للشأن المحلي، وهو قيام الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باعتقال 4 طالبات فعليا من جامعة بيرزيت. قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الطالبات وهو يعتبر أحدث فصول استهداف المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية. قوات الاحتلال قامت باعتقال الطالبات منهم ليلى خليل، سما صافي، ونشير إليهن من مقاعد الدراسة إلى سجن الدامون، خاصة بعد قيام الاحتلال باقتحام منازلهن وأيضا مساكن الطالبات في الجامعة. مؤسسات الأسرة تؤكد أن الفلسطينيات يتعرضن لاستهداف متصاعد من قبل الاحتلال. تشير المعطيات إلى وجود حوالي 88 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بين الأسيرات طفلتان وثلاث أسيرات حوامل، وهو ما يفاقم مدى صعوبة الأسيرات في سجن الاحتلال. غالبية الأسيرات هن متواجدات فعليا في سجن الدامون. الأسيرات الفلسطينيات يواجهن حملات قمع متكررة شاملة للضرب، العزل الانفرادي، وأيضا التفتيش المهين للأسيرات. وثقت مؤسسات الأسرة أكثر من 10 عمليات قمع للأسيرات خلال شهرين فقط، وتعاني الأسيرات من الاقتضاض الشديد والتجويع المتعمد داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب طبعا الحرمان من العلاج والرعاية الطبية.

0: إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
1: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الثالثة مساءً.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، إذ ارتفع عدد الأسيرات مجددا إلى 89 بعد اعتقال 4 فتيات فجر هذا اليوم. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي في قرية الجلمة شمال شرق جنين وجرفت أخرى في عرابة. أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم 3 منازل شرق بلدة يطا في الخليل. أعلن جيش الاحتلال اعتقال 3 شبان في قرية ميثلون شمال الضفة الغربية بزعم التخطيط لتنفيذ عملية. وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد تم مصادرة قطعة سلاح من نوع كارلو مخبأ تحت الأرض، وقد تم نقل المعتقلين للتحقيق. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهرة للأنباء اليوم إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وقد ذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان، مشددا على منع الفتنة لأنها تهدد بالبقاء بلبنان، مؤكدا أن كل من يغذي هذه الفتنة يقدم خدمة لإسرائيل. هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك الحكومة الحالية وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب على لبنان، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تخدع الجمهور ونتنياهو فقط يعمل على إحصاء الجثث. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
9: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وأول أرض

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: الرابعة مساء.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أكيد كمان لكل حدا دائما هيك بسمعنا وبيكون متواجد معنا سواء من بيته ومن سيارته ومن مكان شغله. منمسي عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو هيك انبسطتوا فيه، كان خفيف ظريف لطيف. واليوم طبعا هي حلقة جديدة أكيد من برنامج شو في ما في معي أنا ورائد. يسعد مساك يا أبو يوسف، شو الوضع؟
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير لجميع المستمعين. الوضع إن شاء الله أنه مش خربان،
0: إن شاء الله نتمنى نأمل.
1: فتحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين اللي بسمعونا إن شاء الله في السيارات والبيوت بأماكن عملهم بالناس اللي بالشارع كمان لهم كل تحيات.
0: أكيد أكيد اليوم طبعا بدنا نحكي مساء الخير لجميع الشوفيرية اليوم بما أن الحلقة رح تكون برعايتهم نمسي عليهم أكيد جميعا ونمسي على الركاب برضو. الحلقة اليوم رح تكون للركاب وللشوفيرية بما أن اليوم صارت في تسعيرة جديدة يا رائد.
1: يعني كان حديث قبل بداية الشهر أنه في يعني تنزيل أسعار المحروقات، وكان الحكي انه البنزين ممكن ينزل كتير وكذا. فكان انه لأول مرة من فترة انه السولر صار اقل من البنزين، فكانت في نسبة وتناسب انه في نزول. الناس صارت تحكي مدام نزل السعر السولر كذا ممكن التسعيرة تنزل. فأخذوا قرار الوزارة انه ينزلوا حسب كل مكان اللي باخد 10 له نسبة، اللي
0: انه حسب المكان يعني.
1: اللي احنا اكتر ناس بنقول اللي باخده 5 شيكل بده ينزلوا نص شيكل. انا يعني صرت اقول انا طب احنا 4.5 يعني
0: الاغلب 4.5
1: تصير 4.
0: انا امبارح حك يعني لما اتصل فينا حازم برنامج امبارح حكى 4.5 بصير 4. أكيد الخمسة تلقائيا رح يصير 4.5.
1: اليوم النقابة قالت في أي ارتفاع رح يتم رح نرجع ونرفع التسعيرة على طول.
0: أي ارتفاع بالمحروقات يعني رح ترجع
1: إذا التسعيرة. إذا صار ارتفاع من المحروقات خصوصا السولر اللي هم طبعا السيرفيس والتكاسي قالوا إنهم رح يرفع على طول. ترجع زي أول أو ممكن نرتفع أكثر.
0: إنه على العموم إحنا هلا
1: يعني في احترام لهذا إنه معنا الحديث إنه من النقابة في احترام للي أصدر هذا القرار و و و و اما اذا كان في ارتفاع احنا راح
0: خلص اكيد راح يكون في ارتفاع خلال الايام الجاي. فخلص مش مستاهل نضل نرفع وننزل نرفع وننزل خلص.
1: هلا يعني الناس يعني إن هي شايفه انه تنزيله النص شيكل هي مناسبه ولا
0: لا؟ انا صراحه صبرت
1: ولا ترجع 3.5
0: الناس عاجبتهم الناس
1: يعني ترجع 3.5 يعني
0: هيك بدهم الناس. انا يعني انا امبارح اول شيء انا مسي على علاء كلبونه، يسعد مساك يا علاء يعطيك الف عافيه. يعني انا امبارح صراحه بتطلع هيك على الفيسبوك منشورات يعني فأغلب اللي كانوا بيعترضوا هم صراحة طلاب الجامعة اللي بيعترضوا كانوا على هذا الموضوع إنه مش عاجبهم. يعني طلاب وغير طلاب هم كلهم، بس الطلاب كانت نسبة أكبر بما إنهم كتير بروحوا وبيجوا كل يوم، فأكيد يعني يمكن هم أكتر فئة رائد بفرق معهم هذا الإشي. فمش عاجبهم يعني صراحة إنه تنقص نص شيكل، ما يعني بعرف شو وجهة نظرهم من هالموضوع. فكانوا بيطالبوا بانخفاض أكتر لهاي التسعيرة. ما بعرف يعني كان مبارح كل الحكي صراحة برعاية هذا الإشي. يعني الفيسبوك كان مبارح برعاية الطلاب وإنه لا بدنا الأجرة تنزل أكتر. يعني إنه بيحكوا إنه كانوا يحكوا إنه الشوفيرية يعني بيكونوا على الحالتين ربحانين. ما بعرف أنا كيف يعني أنا بنقولكم الصورة فقط مش أكتر، بس هيك كان أغلب الحكي. فإحنا راح نشوف، خلينا نشوف آراء الناس، آراء مثلا ممكن الشوفيرية هما بيفيدونا أكتر بهذا الموضوع. وهل عن جد برضو رائد الشوفيرية إذا يعني انشال نص من الأجرة رح يأثر عليهم ولا لا؟ فإحنا هاي الأشياء.
1: هلا في ناس تقعد تحكي معهم والله إنه كتير بقول لك 4.5 أنا أركب أنا
0: إنه كتير يعني
1: أو ابني أو أنا مع حدا تاني
0: يعني
1: أو
0: يكون ثلاثة
1: إنه هدول 10 شيكل 4.5 و4.5 9 وكمان 4 يعني قريب 13 شيكل ونص.
0: صار حق أجرة
1: ثلاثة، حق أجرة تاكسي يعني قريب على 15 شيكل. ففي ناس بقول لك والله كتير أنا ما بقدر هذا الحكي، أنا مضطر إنه أطلع لأنه يعني داري شوية بعيدة، داري مش قريب إن أروح مشي.
0: لا طبعا
1: كان في
0: وجهات نظر.
1: طيب ناخذ اتصال نشوف شو رأيك في الموضوع. ألو،
2: يعطيك العافية يا رائد.
1: الله يعافيك يا هلا.
2: تحكي معك شو دار تاكسي برضه.
0: أهلا وسهلا
1: فيك يا هلا.
2: أهلا اهلين فيك. مالي بسمعكم صار الحديث الموسم كله عن الشوفير وعن التاكسي وعن الاجار.
1: نعم.
0: والله.
2: انا اللي شايفه الناس نسيت كل شيء ودقت النقط شاكل، يعني اللي هو اللي نزل السولار شيء بسيط ونزلونا
1: تسعيره نص شاكل،
2: نزل على نص شاكل، يعني انا مش فاهم، يعني نسيوا كل شيء، حطوا كل شيء على طرف كل هالغلا اللي صار. أكثر من جاب سيرته إلا بنص شيكل طبعاً، يعني أنا بدي أفهم شغلة واحدة، هل أدى الناس يعني صارت تطلع عن نص شيكل أو إله إيه ما أدى نص شيكل؟ يعني أنا
1: والله
2: هاي شغلة رائد. هاي شغلة. شغلة تانية، إحنا لما ارتفع السولر رفعونا الأجرة ارتفع شيكلين ونص. هلا قديش السولر نزل؟ نزل إشي بسيط نزله، إحنا يرجع السولر زي ما كان سعره ويرجع الراكب مش أربعة، يرجع ثلاثة كمان أحسن إنه يرجع الصلب. هلا زي ما بتطالب في حقك برضو طالب في حق الشوفير، الشوفير صار يشتغل طول النهار ما في له آخر النهار بحطهم صلب، قديش نزل الصلب؟ يطلع واحد يقول له قديش نزل الصلب ويفهمنا قديش نزل، شو نزل، شو الفرقية اللي أدى نص شكل عمد ورقة التنباك من 22-37 ما حدش حكي فيها، الجاز ارتفع للسماء وصل ما حدش حكي فيه، ما حدش حكي فيه إلا بعد نص شكل تبع الأد، فاهم أنا شو القصة؟
1: هلا ممكن في ناس تقول لك أنا السيرفيس بستخدمه كل يوم
2: يا سيدي ماشي،
1: يعني الدخان ممكن في ناس بدها، في ناس بتفرقش مع بتبطل
2: حبيب رائد.
1: أنا بحكي لسان الناس، يعني أنا
0: إحنا ننقل الناس شو بحكوا،
1: وإحنا معكم برضو عطول.
2: تمام حميرة وأنا معك. أنا شوفير تاكسي وأنا أولادي لما الصبح أنزل بحط لهم مصاري مشان يروحوا ويجوا مواصلات عادي، كل واحد كل بيت المستحيل نستغني عن التاكسي أو السيرفيس.
0: طبعاً طبعاً.
2: أنا شايف إن كثير يعني الناس حديث الناس وعلى الفيس، وإمبارح المواصلات نزلت امبارح واحد قبل ما يطلع في السيارة قال لي طلب الأدى صار نزل، إذا لما يطلع يطلع ولا نزل الأدى يعني صار يعني بيسأل قبل ما يطلع، مش فاهم يعني الراكب أربعة ونص صار أربعة يعني النص شكل. طب أنا شوفير تاكسي بتحكي عن حالي، من يوم ما ارتفع النص هذا وصار أربعة ونص حياتي ما حملت انصاص، اللي يعطيني أربعة أحط، اللي يعطيني أربعة ونص أحط، اللي يعطيني خمسة أرجع له شيكل، ما فيش معي صوت، ما بطلع على نصه، أنا عارف إني آخر ما بحط صلر بس. يعني شغلتنا شغلة تافهة عن نص شيكل نعملها حديث الموسم والفيسبوك والناس، مش فاهم أنا يعني
0: كثير قد صحيح.
2: معك
0: صحيح.
2: معك يا أمير.
0: أنا بقول لك صحيح، يعني إحنا فقدنا إنه الصورة، لأنه جد يعني كأنه الموضوع هيك يعني أخذ شوي أكتر من حجمه، أنا بحس، وإنه كل الناس عليه
2: كتير. مش حجمه أخذ كتير، شغلتنا تافهة نص شكل ما تحكوش فيها، ما بدنا نحكي فيها نص شكل، إيه مهم نص شكل من دون ما وزارة تنزل ولا هذا، يعني الشوفير قد مش صعبة منه يطلع مع زبون، الطلب 15 أيام بيطلعوا كتير ناس بقول لك 12 ندفع 13 اطلع عادي مش مشكلة، يعني ما نطلع على شكلين ثلاثة، بس أنا شفت صارت الشغلة رأي عام وصارت يعني شوي بده يطلع كبار في السلطة يتدخلوا فيها ويحكوا فيها، يعني مش فاهم مش هالقد، يعني نص شكل كله نص شكل نصتنا
0: صح صحيح. شو رأيك يا
2: إحنا بنقول الله يعونها ونزلونا الصلر وبدناش نحكي في انصاص ولا بالشواكل، أعطونا الراكب شكلين إحنا راضيين، والطلب 10 برضو إحنا راضيين،
0: وبالنهاية قال إشي مش يعني مش بإيدكم برضو أنتوا، يعني
2: أميرة إحنا من يوم ما ارتفع السولر وارتفعت الآجار إحنا خف شغلنا أكثر من 50%، إحنا خف الشغل علينا، لأن اللي كان يدفع طلب مثلا 15 صار طلبه 17 أو 18 صار يفضل يروح على التربيس، التربيس أفرع عنده نص شيكل مش فرقية زي الثلاثة شيكل والأربعة شيكل في الطلب.
0: أيوة
2: فهمت كيف؟ احنا تأثرنا احنا
0: تأثرنا طبعاً
2: أكيد. احنا بدنا ينزل السولار يرجع الراكب زي اول وأقوى أو ينزل عن اول كمان عادي، بس ينزل السولار مش انا اشتغل من الصبح للساعة 12 في الليل ونص غلطة احطها سولار بعدين اجي على الراديو من الصبح لاخر النهار بحطه بالنص شكل تبعت اللي نزلوا وما نزلوش، والله مش مستوعبها انا هاي
0: صح، صح والله وجهة نظر يا رائد، ولا شو رأيك؟
2: الله
1: يسعدك، كل احترام لوجهة نظر.
0: بالعكس يعني يعطيكم العافية، يعني النهاية بالنهاية مش بإيدكم، هو الإشي متوقف فقط على تنزيل السولر، يعني مش إنه والله الشوفير بيجي من راسه هو بيرفع الأجرة ولا بيرفع المواصلات.
2: يدعمونا بالسولر ويصير ذاك بشكل ونص، يرجع أيام بشكل ونص يدعمونا بالضبط.
0: يا أيام اللولو هاي
1: رجع الشيكل ونص،
0: رجع ولا مرة،
1: لأنه كيلو الخبز برضو غلي من شيكلين صار خمسة مثلا،
0: كل شي غلي عن جد.
1: أبزبطش معكم
0: الله يهونها يا رب.
2: الله يهون
0: ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك يا أميرة ويسعدكم.
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا. شو رأيك أنت بالموضوع؟ أو تحكي لناش هلأ رأيك؟
1: نأخذ كمان اتصال بجوز رأينا يكون صعب.
0: يلا
1: نأخذ. ألو
3: ألو
1: ألو، مساء الخير.
3: ألو مساء الخير،
1: يسعد هالمساء،
3: شو أخباركم يا عم؟
1: تمام، شو الأخبار؟
3: هو النص شاكل مش محرز، بس من حق المواطن ومن حق الشوفير، بس بنتفرج على أشياء تانية يشكت يعني أكثر من النص. يعني المواصلات الحمد لله نزلت، نتطلع مثلا البيض البيض قديش نزل؟ من 22 شاكل ل 10 ل 12 شاكل الكرتونة، ولا هذا متفرجش عليه من دق من دق فلوس عليه. مظبوط لا يا رائد؟
1: مظبوط.
3: البيض 12 كرتون اليوم ما شاء الله عليه، الجاج برضه نزل شكلين، البندورة نزلت، الخيار نزل، بس الفواكه ضلت عالية، وإن شاء الله رب العالمين إن كل إشي بنزل إن شاء الله. إن الغاز تاني بنزل، ما فيش الغاز نزل ولا لا؟ أنا ما تابعتش.
0: نزل الغاز رائد؟
1: الغاز نزل
3: والله ما تابعت.
1: 80 صار
0: 80
3: ان شاء الله انه بنزل ثاني اكثر
0: ان شاء الله.
3: والله يا جماعه انه وضع الناس يعني مأساوي، انا بياع بعرف يعني بشتغل وبروح وباجي، يعني اللي شفتوه على عيد هذا اللي يعني اللي اخذوهم المصاري صرفوها بيوم وليله، رجع الوضع اسوأ من سيء هلا. يعني انا بياع وبشايف قدامي شو اللي ببيع.
0: والله الوضع سيء وصعب على الكل،
3: يعني هاي ربطة السكر نزلت من 27 26 صارت 24 شيكل، اشي بنزل قاعد بنزل، والله بنزل، بس الانسان اللي ما يعني بضل يعني ما بيرتفعش قيمته، بضل هيك
0: زي ما احنا.
3: شوف قديش بقتلونا اليهود وقديش حاصرونا ولا حدا سائل فينا، واحنا نطلع على نص شيكل
0: مثلا.
3: بارك الله فيكم وان شاء الله رب العالمين انه كل شيء بنزل وبتتوفر السيولة بين ايدين الناس. شكرا لكم.
0: شكرا شكرا لك. شكرا. طيب خلينا
1: نقول شغله مرات، يعني احنا بنلومش نقول سائقي التكاسي والسيرفيس لما بيجي بقول لك وقفت علينا، يعني ليش الناس دقرت علينا نزل
0: عن جد انه ليش يعني الناس
1: يعني مثلا لما برفع الطحين وبنزل الطحين بضل كل الخبز زي ما هو، الزيت لما برتع وبرد بنزل سعره بضل الزيت زي ما هو،
0: رغم ان هاي اشياء اساسيه يعني اشياء يوميه،
1: والسكر والملح وكل هاي الامور، يعني ما دام كان في ارتفاع ارتفع، طب نزل اقل مثلا من السعر اللي كان قبل، ليش بنزل ليش بضله شادد على نفس الليفل يعني؟ فهون مرات بتلومه الشوفير التاكسي لما بيطلع بيحكي انه بهاي الطريقه انه انت وقفت علي انا ما كله ارتفع،
0: لأنه جد 100%
1: بنفس الوقت المواطن بقول لك انا بدي اطلع انا اولادي هي دفعت لي 7،
0: انت تحس حالك واقع بين نارين
1: يعني انه اذا طلعت انا واولادي ثلاثه زي ما قلنا هي 13 14 شيكل، يعني لا بوقف طلب ولا احط 4 شيكل ونص لسه يعني 4 شيكل ونص، وشايفينها كتير لما كانوا الناس ساكته. لما صار في نزول شويه الناس انفعلت، ما دام طلعتوا بدكم تنزلوا على حساب، كان في عندكم مبادرات حكيتوا بالاول احنا مش مشكله نضلنا من خليها 4 شيك، تتذكر لما عدوا يومين ثلاثه مبادرات
0: 3 ونص
1: تغردوا برا السرب، وصار في زعل بين النقابه وبين اللي عملوا هاي المبادرات، وبصيرش لحالكم لازم يكون في قرار مدروس من الكل ووقفوا. فبنقول الو
0: نقول الو. يلا
1: الو مساء الخير.
4: الو مساء الخير استاذ رائد،
1: يسعد هالمساء،
4: حياتي لأختي أميرة،
0: يسعد هالمساء يا رب، أهلا وسهلا،
4: الله يمسيكم من هو أمير يا رب،
0: يسعدك.
4: إيه الله يعطينا عافية شوفير. طبعا أنا شوفير ولا ابن عمي شوفير ولا أخوي شوفير الله يكون بعون الشوفير، هلا نترك كل الدنيا، تركين كل الدنيا ونسيب شوفير،
1: هجم عليكم،
4: هجم عليه، هجوم مش عجبوله المسلح تركوا كل الدنيا وهجموا على الشوفير. الله يعينه، فيش إشي رخي غالي إلا طلب أو مواصلات، بس الحياة تمام، إحنا فايتين بحوض ناعم احنا يا اختي اميره
0: رايحين على شيء صعب والله. احنا
4: شايفين بحوض معنا الحياه مش جميله هلا.
0: لا طبعا
4: الشوارع فاضيه، الشوارع فاضيه هلا. اللهم صل على سيدنا محمد بالعيد، التهينا بالفواكه والنقرشات، لا ضل مصاري
0: ولا ضل شيء
4: ولا ضل ماني.
0: البلد فاضيه والله.
4: دقينا بالعمومي
0: ودقينا بالعمومي
4: الا العمومي. الله يعين الشوفيريه
0: صح.
4: الله يعين الشوفيريه ويكون بعون كل الموظفين والعمال.
0: آمين.
4: واللي بيشتغلوا مش ملحين كيف اللي بيشتغلوش، الله يعين الناس.
0: والله
4: يهدي بال الجميع. تمر
0: فترة إن شاء الله وبتمرق إن شاء الله.
4: إن شاء الله بعد 40 سنة بتهون إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما هي طويلة إن شاء الله.
4: يا رب يا الله.
0: يسعد مساك، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا.
1: يعني أنا الشوفير اليوم طالعين وزعلانين من الناس.
0: اسمع، هو من ناحية إنه جد الموضوع ممكن أخذ شوي أكبر من حجمه. ومن ناحية إنه بتحس عن جد الإشي مش منطق، إنه ما كل شيء غالي. يعني إحنا بدنا نطلع على نص شيكل، يعني الأشياء اللي بنشوفها إحنا غالية بتفرق أحيانا 20 و30 والواحد بضل ساكت مثلا. بس إنه على نص شيكل أنا صراحة ما بعرف، يعني بحسها إنه يعني مع إنه أنا بروح وبنزل وبطلع باجي كل يوم، كل يوم بطبع مواصلات، بس بحسه مش مستاهل إنه يعني نحكي على نص. يعني ممكن لو أكتر ممكن هالواحد يعني يحكي يحاول إنه والله يوصل صوته لأنها تتخفف المواصلات أكتر، بس أنا بحس إنه نص عادي ولا شو. what do you think أنت؟
1: نص إيش إنه نزل نص؟
0: إنه يعني ارتفع حتى لو نص، ارتفع نص.
1: هو ما ارتفع نص، هو ارتفع شيكل. إذا من 3.5 صارت 4.5، هاي أول مرة الارتفاع. مالك كنا نطلع 3.5
0: ناس يا والله
1: شيكل.
0: بتذكر إنه كنا نطلع 3.5 بس إحنا فترة عدنا الأربعة مشينا طبيعي.
1: الشيكل لما شافت شيكل الناس استكترتها من 3.5 ل4.5 شافتها كتير الناس. بدأ أطلع أنا ومرتي مثلاً، بيجي واحد بدأ أحط 9 شيكل، كنت أحط 7 شيكل. هدول الشيكلين ممكن أجيب فيهم نص كيلو خبز، ممكن أعطي لابني يروح فيه كذا، أو يعني الناس صارت تفكر في هاي الطريقة.
0: ماشي، بس الإشي المهم اللي برضو لازم تعرفه الناس إنه إحنا مش يعني هم مش لازم يلوموا شفارية التكاسي. بالنهاية الإشي مش بإيدهم، يعني مش هم والله اللي إجوا رفعوا الأجرة. دفعت الأجرة لأنه في سبب، يعني مش انه والله بدون سبب انا اجيت.
1: ارتفعت لانه المحروقات ارتفعت طلع
0: يعني
1: واحد ثاني.
0: ليش اللوم على شوفيرية؟
1: طيب هلا نزل بقول لك الناس، ما هي يا عمي الناس الله يعينها. يعني احنا يعني لا من لوم لا شوفير التاكسي ولا المواطن،
0: لا ما من لوم،
1: فالله يعين الشئتين. فلما بقول لك هي نزل يا سيدي،
0: لا ما رجعت
1: بدك تضلك انت نفس التسعيره ولا لا؟ هلا ممكن طلع الصبح زي ما حكى قبل شوي سائق التاكسي اول ما ركب، شو هيهم حطوا كذا كذا. طب قول صباح الخير. طب يا سيدي معنا لو اعطيتني هال 3.5 اقول لك لا مثلا.
0: لا طبعا يعني
1: اغلب الشوفيريه
0: ما بيعملوها، لا
1: بيدقروش على اذا حتى الواحد معوش او والله معيش فراطه او كذا او تحملني وكذا، بقول له
0: ما بيدقروا. لا ربنا
1: اركب
0: الله.
1: بديش اخذ منك كمان، هذا الحكي بنشوفه وكل احترام لهم. فمرات المعامله حلوه، يعني انه تكون انت عاملني باسلوب حلو. اما يا سيدي شو هايهم كتبوا هلا، شفت الفيسبوك؟ يعني بجوز سائق تاكسي منهم مش قارئين، لانه يعني ممكن الناس حكت
0: يعني ما بيعرفوا كل هالهجوم صاير.
1: يعني من الناس مش حكت مع حالها بليبيو هي نزلت التسعيره، شو بدي معقول بدهم ينزلوا التسعيره ولا لا؟ فقبل ما تحكي النقابه قبل ما يحكي شوفير التاكسي كانت الوزاره حطت البيان تبعها وكذا وهيك، فصار تشك إن المواطن بهمه يشوف هاي الأخبار وعطول يهجم إنه أنا يا عمي نزلت وهي كتبوا نزلت، بدك تحاسبنا 4.5 ولا بدك تحاسبنا 4؟ هيك صارت الشغلة. فالله يعين الناس كلهم جميعا.
0: الله يعين الناس، وإن شاء الله فترة وبتمرق وبتعدي. ياسمين قناديل يسعد أوقاتك يا ياسمينة. كمان قاسم شموط يسعد مساك. بده قاسم بيحكي إنه بدهم تحديد للأسعار للضرورة،
1: حطوا بال
0: إنه بس نص ينشال،
1: حط لا كل يعني زي فئات، يعني حسب وين مصاري وكذا والمكان يعني الموجود. هم أنا زي ما قلت لك الخمسة اللي بيدفع خمسة بده ينزلوا
0: نص، والأربعة فصار بنزل نص.
1: لا
0: يعني
1: يعني هي حكوا على تعرفة الخمسة شيء
0: بس الخمسة،
1: فأنا قلت إحنا كلنا 4.5 فمعناته
0: بدها تصير 4. أنا بعرف بتذكر حازم حكالي إنه 4.5 حتصير 4 ما بعرف أنا فأكدولنا
1: يعني. فهي نص هلأ في ناس في بيطلعوا مثلا من نابلس حرام الله على أريحة على الجسر على على على فحطوا هم أسعار. خلينا أشوف أنا وأحكي بالضبط إيش الـ يعني كان الـ
0: نزلت ال
1: حطوها قبل قبل بيوم صراحة. من اللي حكى مع الشوفير تكس حكى قال له يس انه صباح كانت محطوطه قبل بيوم يعني نازله
0: هلا عجرائد بشوف لنا اياها. جرير قناديلو يسعد هالمسا يا جرير، يعطيكم الف عافيه، الله يعافيك يا رب، وكان الله في العون، الله يهونها يا جرير. سلطان يوسف يسعد مساك يا سلطان، كمان ام العبد يسعد مساكي، وفاء مسا الورد والفل يا وفاء. سلطان بحكي لنا على الأخ المتصل إنه يلي اتصل علينا قبل شوي إنه عملت قصة النص شاكل، بس هو بحكي إنه اجمع النص على العيلة واضربهم بشهر شوف النص إنه إيش بيعمل. بحكي لنا يعني بحكي لكم هو، وبحكي كمان إذا مش موفية يعني مش ضروري انه شغل شوفير التاكسي، هاي انا ما دخلنيش فيها، هم ادرى يا سلطان. شفت لنا التسعيره ولا بعدك؟ شكله بعده. كمان عنده سؤال سلطان، انه ارتفاع سعر السولر ما بتناسب مع اجره المواصلات، يعني هو بيحكي عن حاله شخصيا، طلع بتاكسي من شارع شويتر يا رائد للسوق الاخضر لانه كان معه بضاعه، أخذ 15 ولما نزل دفع كمان 15، هاي 30 شيكل. واليوم الثاني بيحكي لنا طلع نفس المشوار من نفس المنطقة يعني بسيارته كلفته 4 شيكل بنزين. هل أنت ركزت؟
1: ركزت
0: إنه بوجود التاكسي باليوم الواحد دفع 30، بس هو لما طلع بسيارته على نفس المكان استهلك 4 شيكل بنزين.
1: طيب هلا بيجي بقول لك شوفير التاكسي انت بتدفع ضريبه، انت بتدفع على النمره، انت بترخص، انت يعني البنزين سعر السولار سعر كذا مش
0: بس. قبل القلب بدنا نحكي مثل فلة حلا حلاوه بما انها بتسمعنا وشكلها بالسياره هون ولا هون، فنوسي عليها ونتمنى لها يوم حلو وجميل ورائع وناخذ القلب. تفضل.
1: الو،
5: يا مساء الخير.
0: اي مساء الورد. اجا حازم
5: هاي.
0: يلا
5: الله يسعد مساكم ومسا جميع الصائخين والمواطنين والحكومة
0: واهم إشي. طيب. طبعا
1: انا مش اسمع يعني انا كان يعني عمالهم بيقولوا لي شوف التسعير اللي انحطت من وزارة النقل والمواصلات، التعرف الحالية بعرف شو، انا بعرف انه احنا بتاخذوا 4.5 كنا صح؟
5: صحيح.
1: هم حاطين التعرف الحالية حتى 5 شيكل او من يعني انه نص شيكل بدك تنزل، أكثر من 5 وحتى 10 رح تنزل شيكل، أكثر من 10 وحتى 20 رح تنزل شيكل ونص. خلينا أكمل أنا.
5: شيكل ونص. وعلى المواصلات الخارجية هلا.
0: يعني اللي أقل من 5 حيضل زي ما هو يعني.
5: هلا أقل من 5 إحنا خلص وقائيا يعني نصير صار 4 إنها نص شيكل اللي هو هذا زي ما بيحكوها الشعر التي قسمت ظهر
0: البعير.
5: خلص هلا فعليا احنا لو نيجي نطلع من ناحيه ثانيه لو احنا بدنا نحل صح الحل مش بايدنا احنا،
0: اما احنا بنحكي مش بدخل
5: الشفارية. مثلا تعال لو وزاره النقل والمواصلات مشكوره او هالناس اللي معاها مصاري بالبلد ومعنيه في البلد انها تتحسن، تعالوا يا عمي كل سيارات العموم القطاع النقل العام بدنا نحولكم كهرباء بدفعات ميسره على سبيل المثال، بحكم انه يكون يعني وسطية، يعني مثلا انا بدي ازيد باليوم على راسي بدنا مثلا بدي باليوم 70 شيكل ديزل، انا بدي اعمل لك قصة 2000 شيكل بالشهر اللي هو انت اول اشي ريحت المواطن من عبء الديزل والكازيات، ثاني اشي ركبت المواطن سيارات حديثة سيارات مكيفة، أغلب سياراتنا متهالكة يعني نحكيها إحنا بالألم العريض يعني.
0: أيوة.
5: في سيارات تتطلع وانت ماشي بالأرض بتشوف الزفت وهذا السبب ليه؟ لأن السيارات غالية. هلأ الكل تطلع عن نص شاكل اللي زيادة أو عن نص شاكل اللي شال الشوفير أو الشاكل اللي زيادة، وكأنه السائق هو من المريخ والراكب من زحل أو من كوكب الأرض. بس فعليا تعال تطلع على الالتزامات اللي على عاتق السائق.
0: طبعا الكل على التزامات كبيره.
5: هلا بالنسبه للشاب اللي حكى انه شوف لك شغله ثانيه غير العموم، بنقول له تطلعش بالسيارات، خلي بابا يشتري لك مرسيدس او انت اشتري رينج واطلع فيهم، تطلعش بالسيارات، ليش تطلع بالتكاتك؟ او
0: لا هو بيحكي انه اذا مش هو حكى من منطق انه اذا مش موفيه معكم، يعني انه اذا
5: بدكم
0: اكثر.
5: احنا بالاول وبالاخر ملتزمين بتسعيره الحكومه، واللي معه مصاري يطلع حيا الله، وبنحكي لهش شيء، واللي بيدفع زياده برضه حيا الله. أما الزلم هذا إذا بده يعني مثلا يطلع ويستأجر مثلا سيارة مع شوفير خاص في جيب ويداكي ويروح، إذا إحنا مش عاجبتنا الشغلة فهلأ الحل لازم يكون إحنا مش من عنا إحنا يكون متكاتف للجميع. لأنه أنا لما بقدم أنا شغلتي خدماتي، لما بنزل الصبح من بيتي بسوق السيارة بنزل عشان أوصل الموظف لمكان عمله، الطبيب للمستشفى، الطالب لجامعته لمدرسته، يعني أنا حلقة الوصل
0: صح
5: بين المواطن وأي
0: مكان بده يروحه صح.
5: وبالمقابل في إلي أجر عشان أعيل أسرتي، هيك التعريف للسائق. وبنفس الوقت إحنا يعني من هالمجتمع وبنقدم شو بنقدر بنقدم وما بنقصرش. فهالهجوم الكاسح اللي صار،
1: لا لحظة شوي بس
0: عن جد شو هالهجوم الكاسح اللي صار؟
1: بس أنا
5: يعني تبنش لتيه هذا اللي بيشربوه،
1: بس شوي بس في عندي تحية بس ولا أطعم حديثك بس شوي. في مسج من مجد الزاغة، طبعا تحياتنا لإله، بقول يسعد مساك، بنحب نحكي ويسعد مساء المواصلات المريحة سيرفيس نابلس الداخلي، ملتزمين بالتسعيرة خصوصا خط شارع عصيرة، كل التحية لهم، بنحب نحكي مساء الخير لموظفي كهرباء الشمال الكادحين في كل المواقع، وتحيات لك يا مجدي ولكل
0: المستمعين
1: وخط شارع عصيرة مدللهم. فتحياتي لك كل المستمعين ولشركة كهرباء الشمال ولشوفرية التكاتك،
0: ونرجع لحازم
1: يلا
5: الله يعطيكم العافية. تحياتنا لهم الجنود المجهولين، يعني فعليا يعني تبنش لديه لما بتفع لي حقه 15 شيكل ولا 16 شيكل حق الكاس عشان يبين
0: ويوم يوم هذا بنشرب دير بالك
5: ولا الآيس ولا
0: عاد والله الله يعز النعمة، بس مش زاكي صراحة
5: زاكي هلا مو بس احنا بنركض على المناظر الكذابة. احنا بتعرف عمين ان تشاطر دائما، بنتشاطر على البصات على اللي بيبيعوا على العربيات، وبنتشاطر على السائقين، مش لانه هن ضعاف بس لانك بتحس حالك انه خلص لازم، مش لازم انه لازم انت تظهر قوتك هون بالدفع تبعكم. يعني انا امبارح مثلا اشرت لصبيه معها عائله كامله بدها تروح من خلة العمود لشركه الكهرباء، هي بتناولني 10، قلت لها خيتي بديش اقول لك يعني 15، خلص 12 والله كان جوازي احضر كيف ايه احنا بنتعب 10 مش عايزك نزلني، هيك برضه مش منطق يعني.
0: لا في اسلوب صراحه
5: انت
0: يعني
5: تفهم علي هلا هو برضه المنطق سعاده والملطه سعاده صح. هلا انا بحكي بالنيابه عن
1: هذا اللي حكينا انه المعامله كيف بدك تعاملني بطريقه حلوه، وانا بكون معك يعني بطريقه ثانيه احسن.
5: انا بحكي يعني بالنيابه عن زملائي وعن اللي بمون عليهم انا، انه يعني اي شخص معوش اساس معوش يدفع يطلع باي سياره عمومي ويقول له معيش ادفع، يقول له معيش ادفع
0: والشوفير مش رح يرده بالنهايه يعني فش هاي الحركات.
5: واذا بقول له كلمه يا عمي يطلع على الراديو ويقول لي حازم بدي منك الاجره انت كامله وانا حاضر،
0: والله ما بتاثروش يا حازم.
5: الله يعافيك ابو محمد، هي قصه مش قصه ما تخيل، مش القصه انه هذا القصه انه احنا لبعض بالاول وبالاخر
0: صح.
5: بس ما نجيش على بعض، تعالي احكوا لي على الخبز، ما هي طحين نزل وهي غاز نزل، تفضلوا
0: ما بيحكوش، لا هم خلص هم مدققين عليكم يا حازم خلصنا
5: احكي على القهوه اللي عشان تصحصحوا، يعني اكثر شعب بيشرب قهوه المفروض يكون واعي اكثر من هيك
0: المفروض
5: هيك المفروض. الله يعطيكم الف عافيه،
0: الله يعافيك،
5: من الجوال كان خربان طلعت عشان اسمع احكي معاكم يعني
0: والله كلك ذوق.
5: الله يعطيكم الف عافيه، كل التحيه لكل حدا بيخدم هالوطن
0: اكيد. الله يعطيكم الف عافيه يا حازم، شكرا.
5: انت برضو انت الصوت الرابع وصوتنا المسموع دوما
0: طبعا طبعا لا شك بالموضوع.
5: الله يعطيكم الف عافيه،
0: شكرا شكرا لك والله. شو رايك يعني
1: ما قلت لك يعني المشكلة هون معاه حق وهون معاه حق، هو نفس نفس شو
0: يعني احنا صراحة مش حاطين الحق على حدا.
1: المتصل الأول أتوقع لما حكى إنه أنا برضو بعطي ابني يعني
0: طبعا ولا
1: يروح إنه
0: ولا طبعا
1: زي ما أنتوا بتفكروا أنا برضو بفكر هو واقع بين نارين برضو وشغله بده يصرف على أولاده وعاهله برضو يعني منطق الحديث هلا يعني مش عارف، في مرات امور بشو عشان بدي احكي فيها يعني
0: نلتزم الصمت.
1: اما هو كنزول هو مش هالنزول اللي كان الكبير، اما الناس شافت انه السولر صار اقل من البنزين. يعني عجب يعني لفتره انه دائما السولر
0: يعني بطبيعته هيك الاعتراد انه السولر نزل كثير بس بالمقابل ما شافوا
1: البنزين يعني بالعاده دي يبقى انه دائما البنزين
0: اغلى
1: اغلى، فصفت قعدت كم من شهرين ثلاثه صار ايش السولر كان اكثر من البنزين، هذا صح. الشهر
0: نزل
1: تحت البنزين هون الناس
0: عشان هيك الناس يعني
1: بس يعني هو فعليا من 3 4 اشهر ارتفع اكثر من شيكل نص شيكل مش بالضبط مش عارفه، اما لما نزل هلا نزل بحدود اظن 7 8 اقورات، فهمت كيف؟ مش نزلت الشيكلين انه والله رجعني 3 شيكل ونص.
0: هم هيك الناس
1: بدهم هيك صار
0: الناس هيك راح تكون التنزيله
1: يعني 100%. فهذا الحديث اللي صار، فكل واحد صار يحكي على ليله.
0: نعم بالنهاية الواحد بقدرش يستنى عن المواصلات صراحة، عشان يكون واحد يعني صريح زي ما حكى حازم، هي حلقة توصل بين المواطن وعلى أي مكان بده يروحها. باهرة الشي بيسعد مساكي يا باهرة، إذا سؤالنا اليوم بحكي شو رأيكم بتسعيرة المواصلات الجديدة على 2379143؟
1: ما كملناش إذا لاحظتي
0: كنا نتحدث موجود
1: شو رأيك في التسعير ما كمل. عندك تلفون برضو
0: اسمع أغنية؟
1: طب خلينا نشوف شو بنسمع المستمعين. يا
0: Yeah.

0: رائد عندنا كومنت هيك شوي طويل من أبو العهد، بما أنه برضو أبو العهد شوفير تاكسي بنوجه له تحية أكيد ويعطيه ألف عافية. فأبو العهد معصب للصراحة.
1: ليه معصب؟
0: بحكي لنا أن الناس هجموا يعني هجوم مش طبيعي، يعني ليش كل ما تصير نزلة أو رفع على السولار بهجموا هجوم وتلطيش حكي مسبات على الشوفير؟ يا شو خصنا بحكي أنه إحنا مش إحنا اللي يعني عملنا التسعيرة. بحكي لنا أنه في ناس بعطوه 10 شاكل للطلب الداخلي وبسكت، يعني أنه الناس بيكون طلبهم 15 طلب 18 بمشيهم بأقل، ناس بعطيهم للسيرفيس 3.5 برضه بمشيها أنه ما بدقر أنه التسعيرة 4.5 ولا 5. من الصبح بحكي لنا أنه بعطي الناس 4.5 والناس بعطوه 4.5 وهو برجع لهم النص وهم بيعملوا يعني حالهم غشيمين. فهو هذا الهجوم بيحكي ليش علينا. بيضيف كمان انه هم شارك بجروب، احد الجروبات ما بديش انا اذكر اسمه، هو هذا انا الجروب صراحه يلي شفت عليه كل هاللوزعه. وبيحكي لنا لو تشوفي انه يعني خاصه يعني الطلاب امبارح شو بنزلوا بوستات كله عن الشفارية وغير الحكي اللي مش منيح عليهم. فبيحكي انه يا عمي انتوا ليش هيك بتعملوا فينا؟ ليش كل الناس بس علينا بتهجم؟ كل اشي ارتفع يعني ما حدا احتج. فمتضايق جدا ابو العهد من هالهجوم. انا صراحه ما يعني مش إشي حلو انك انت ماشي بدك تنتقد، انتقد بطريقه حلوه مليون مره حكينا الاسلوب بفرق، بس انه توصل معك انك انت تسب ولا تغلط ولا تدعي ليش؟ يعني هي النقطه انه ليش عادي الواحد بده يحكي بيحكي برواء بكل إشي حلو. يعني ما بعرف الناس بيفكروا اذا هم بيحكوا باسلوب مثلا ممكن مش حلو انه رح يصير اللي بدهم اياه، عاد بالعكس النتيجه بتيجي عكسيه على فكره.
1: نعم.
0: يعني مش إشي حلو انك انت تسب الشوفير ولا تسب ولا تدعي عليه ولا تلطش حكي، فمش إشي حلو يعني. وهي بحكي انه نص صبح الناس بعطوه 4.5 برجع لهم النص، يعني خلص يعني انه بكفي خلص. انا صراحه مش شايفه الهجوم هذا الا مبرر للامانه، انا هذا رايي، مش انه والله انا واقفه بصف حدا ولا، بس انا مش شايفه الا مبرر صراحة. ما عرفش هو بالنهاية كل واحد هو وجهة نظره. الزهرة البيضاء مساء الخير نورك الله يرضى عليك. ليلى هريش يسعد مساكي كمان. عبير مساء الفل. وفاء بتحكي لنا انه لازم وضروري يكون في انصاف للسائق وللراكب بنفس الوقت، وكمان يعيد النظر يعني بالأسعار، بأسعار كل إشي مش بس الأجرة، لأنه في سلع تموينية وغذائية بكل مكان شكل. هاي على الفاضي يا وفاء، لو شو ما عملنا ولو شو ما حكينا ولو شو ما ناشدنا هاي الشغلات للأسف كم مرة حكينا فيها رائد
1: كتير،
0: يعني الأسعار التموين المواد التموينية والغذائية كم مرة حكينا دير. مليون 10,000 مرة بس على الفاضي يعني. فإنه عن جد الواحد ليش تارك كل هاي الشغلات ودائق بالتكاسي، دائق بأجرة التكاسي؟ هاي التساؤل بس. ام كرم غيث يسعد مساكي يا ام كرم. كمان عندنا سام مش مهم الكلام بحكي لنا سام. مش في هيك اغنيه راغب علامه؟ لا هذيك مش بالكلام،
1: راغب علامه
0: مش بالكلام. بحكي لنا مش مهم الكلام المهم التنفيذ. يعني انما بحكي لنا بما معناه ما فيش حدا نفذ قرار ولا تعليمات، انه بما معناه بحكي كله حكي، ما فيش تنفيذ يعني. هيك هو بحكي لنا. نكمل التسعيرة نرجع
2: تسعيرة كالتالي. نرجع للتسعيرة تسعيرة يا مستمعين الكرام بتقول كالتالي زي ما حكينا أن التعرفة الحالية حتى 5 شيكل من تحت لفوق شيكلين 3-4 ننزل نص شيكل، هيك الوزارة بتقول
0: اللي تعد لي اياها هاي
2: مفهمتش. يعني حتى 5 شيكل يعني 3.5 4.5 4 5 بدك تنزل نص شيكل وصلت يعني 4.5 بتصير 4
0: بتصير 4 زي ما حكى لنا ابو العهد
2: 4.5 4 3.5 اكثر من 5 وحتى 10 شيكل
0: يعني بدل 5 بتصير 4 حلو
2: لا يعني 6 بتصير 5 انسى ال 5 خلص
0: 5 محسوبه على النص
2: على الادي
0: اوكي
2: 6 بتصير 5
0: بتصير 5
2: المهم اكثر من 10 يعني 11 لل 20 شيكل ونص اكثر من 20 وحتى 30 شيكلين، اكثر من 30 شيكلين ونص تمام. وبعدين هون في قرار تخفيض اجور السفريات الخاصه بنسبه 10% إذا كان 100 بتصير 90 مثلا. تخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى المحافظتي الخليل وجنين، هدول إحنا ما قلناش هاي 3.5 شيكل. تخفيض الاستراحة باقي المحافظات 2.5 شيكل. هاي فبتهيب الوزارة على أساس إنه الكل يعني يلتزم بهذا. هلا أنتوا شايفين منصف، شايفه مش منصف،
0: شايفين الأسعار هيك منيحة. أنت كرائد بس كرائد كحدا بنزل وبيطلع كل يوم، خلينا نحكي شو
2: شوفي
0: شوفك
2: قرار زي هيك أنا شايفه لأو يعني أنا شايفه منصف
0: منصف
2: صراحة.
0: أنا شايفه منصف. منصف
2: يعني يعني يعني اتاخدت كيف نص على المواطن ونص
0: نص على السائق،
2: هي منصف
0: يعني برضو احنا ما بدنا ننصف الراكب على حساب السائق.
2: الشوفيرية وجهة نظرهم انه لما ارتفع من 3 أشهر ارتفع ارتفاع كبير، ولما نزل هلأ بهاي نزل يعني ب7-8 أجورات، فانك تقيم هو بدأ ايش بدأ يقيم لنص شيكل، لا انه خليه زي ما هو، بس ينزل نزول كبير زي الارتفاع الكبير انت نزل زي ما بدك. هذا هذا اللي وجهة نظر الشوفيرية. بالنسبة للمواطن هو بحسبها انه انا عندي 3 أولاد
0: هي على عائلة بتأثر،
2: بتفرق مع شيكلين وتفرق مع شيكلين ونص. بنفس الوقت هو شوفير التاكسي ممكن اغلب المرات ما باخدش اولادته الصبح وكذا، بده يروح على شغله بيركب على بتكاسي تانية وهكذا. بنفس الوقت زي ما احنا حكينا يعني خلص يعني معلش
0: نتحمشوها
2: هلا مشوها. النقابة زي ما أنا حكيت لكم ببداية البرنامج قرارها كالتالي، احنا ماشيين مع القرار الحكومة واحنا ماشيين، بس إذا صار في ارتفاع ممكن نرتفع أجورة مثلا يرتفع أجورتين بدهم ترجع التسعيرة زي ما كانت اللي كانت قبل هاي التسعيرة ترجع. فاحنا مع الكل
0: احنا مع الكل،
2: احنا ما بنقدر المواطن بده يقول لا لاي حدا بصراحه، المواطن بقولش لا لاي حدا، احنا دائما
0: واعترضنا ولا ما اعترضنا رح نضل نطلع بالمواصلات صراحه. ما فيش حل تاني يعني الاشي مفروض خلص. تمارا يسعد مساكي يا تمارا. خلينا اذا نذكر الناس احنا عن شو بنحكي، بنحكي عن اسعار او تسعيره المواصلات الجديده يلي هلا حكاها رائد. طبعا زي ما احنا شفتوا عندنا قسم ضد الشوفيريه وعندنا قسم مع الشوفيريه، فخلينا
2: احنا
0: نشوف
2: احنا مع الشوفيريه،
0: احنا
2: هون مع الشوفيريه
0: بدنا نروح صراحه
2: ومع المواطنين لا يعني مع الكل
0: احنا مع الكل والله. اسمعوا مش انه والله احنا ضد الناس، بس احنا يعني انا كاميره وكرائد شايفين انه الاشي انا شايفته منصف يعني، بس انا بروح وباجي كل يوم
2: يعني كيف
0: بطلع وباجي كل يوم وبطلع اكثر من مشوار باليوم وبستخدم السيرفيس وانا بدفع يعني مش انه والله ما بدفع لا بدفع، بس مع هيك انا شايفه الاشي عادي يعني منصف لحد الان منصف. الله يستر بكره ينزاد اكثر ببطل منصف نوقف ضد الشوفيريه وقتها خلص ما بزبطش صراحه. فخلينا نشوف رأيكم على 2379 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة

0: نرجع لأبو العهد. قلنا لكم أبو العهد معصب اليوم، مش شايف الضوء.
1: هاتوه
0: بحكي لنا أنه في فئة معينة موجودة على الفيس بس هدفهم تشويه سمعة الشوفيرية، ما بيركبوا معنا ولا بعمرهم ركبوا سيرفيس، بحكي لنا بس للتشويه. عيب علينا أنه نحكي على بعض وهو مسؤول عن كلامه. كان يمشي 100 كيلو يحط 70 ل 75 شيكل سولر ومرات 80 اليوم، مرات 80 يعني. فهو بحكي لنا أنه الليلة شكله فحص 100 كيلو ما أخذت 63 شيكل، يعني بحكي لنا هو صريح.

0: إني حمي إنه 63 أحسن يعني
1: نازل سبعة شيء
0: إنه لأنه نزل يستمر. طب صريح الزلمة صريح أبو ال
1: هو رح ينزل طبيعي رح ينزل ما واضح بس زي ما حكينا هو يعني هو بقول أنا ما عنديش مشكلة يعني طلع ولا نزل بس الناس اللي هي بتحكي علينا ليش
0: إنه ليش يعني إنه ليش كل هالهجوم
1: يعني هو أصلاً إحنا مش مجرمين والله قاعدين من غلي ومن علي يعني هذا قرار حكومي بيطلعوا بينزلوا في النهاية وأنا شو بقدر إني أساعد الناس عندك السيرفيس بده بيساعد الناس ما بقولش لا والله أربع معكيش أربعة ونص شيكل ونص انزل مع عمرها أنا ما عمري شفت إذا أي شوفت إكس
0: إل لا لا صراحة
1: معكيش بدي أنزلك
0: لا
1: ما شوفت
0: للأمانة لا
1: يعني هي هيك
0: حتى لو ما يعني شفنا ما بيعملوها ما بحسش انها بتنعمل
1: فالواحد يتعامل يعني باحترام
0: برقي بلطافة بأدب
1: لما يقول لك والله في الشروح بديش اشوف خلقتك ساعتها والله اكتب على الجروبات والله تعاملت مع شوف
0: انه بناء على موقف او عن تجربة
1: 100%
0: مش صحيح. تشويه صحيح. صحيح. تشويه
1: زي ما حكى حازم قبل شوي مش هيك حكى بنفس الطريقة
0: صحيح تمارا تحكي لسعد مساكي تمارا بتحكي انه خلينا واقعيين لما الواحد يشتري لفة شاورما او بده يروح مكان بده يدفع مصاري مثل الملاهي او زيارة فهو بده يدفع وين مكان والخضرة والفواكه يعني غاليين ما حدا اعترض جاية على المواصلات اللي هي ارخص هي
1: بس تحكي نقطة هون بتحكي صحي بس تحكي على نقطة انت اشي بتستخدمي يوميا غير لما انت تشتري كيلو بندورة تغيبي 10 ايام بهال 10 ايام ممكن ينزل
0: صح
1: شريتيها بخمسة ممكن تلاقيها بشيكل فهاي بتعود هاي. فانا زي ما بحكي بشغله انه هذا اشي يومي انا بستخدم ممكن استخدم 3 مرات و4 مرات باليوم هون فكرة المواطن كيف يعني بتفرق معاه يعني هي هيك فكرة المواطن بنفس الوقت شوفير التاكسي بتفرق معاه انه انا يعني انا يعني ما نزل المحروقات زي ما الناس مفكرة وإحنا بنرضى باللي عماله بتقول الحكومة مش حاكين لا طبعا هم وما نزلوا شو هذا وقعدوا عصبوا ونعملوا جروب وإحنا بدناش بالعكس قالوا إحنا حاضر بتطلعش للمواطن إنه يسمع حكي
0: لا مش حلوة
1: بتطلعش ما حدا اعترض من الشوفيرية إنه ولا النقابة اعترضت الكل وافق يعني يا جماعة الخير الجماعة حد لول يعني أربعة من أربعة ونص لأربعة بنحكي على السيرفيس اليومي ما حدا اعترض أنا بحكي كيلو خبز في ناس بتبيع بخمسة وناس بتبيع أربعة أربعة ونص ناس بأربعة
0: وساكتين الناس
1: أفهم
0: يعني هذا أولى
1: بدي أفهم يعني اللي ربع اللي بيع بأربعة وأربعة ونص يعني ربحان واللي بخمسة ربحان بس كيف أربعة أربعة وهو كيلو خبز طحين نفس الطحين إلا إذا في طحين بيختلف عن الطحين مثلا
0: ممكن
1: فهون هون الناس تحكي هون الناس تقول شو معنى هذا بأربعة وهذا بأربعة ونص مو كيلو أنا شاري كيلو خبز نفس الشيء نفس المواصفات نفس الطحين
0: بالأسعار والله
1: هون تقدر الواحد يحكي أما أنتوا قاتلتوا الشوفيرية
0: هم
1: ما حكوش يعني
0: ما اعترضوا
1: خلص أربعة أربعة مش مشكلة باخذ الطلب كان 15 رجع 13 و12 ما حكوش لا يعني ما تهاجموهم يا جماعة الخير هم ما اعترضوا
0: مش ذنبهم بالنهاية
1: هم لما حكى زي ما حكينا اليوم رئيس النقابة قال إذا ارتفع رجعت
0: واضحين صريحين الجماعة صريحين خلص في ارتفاع بنرجع للارتفاع
1: حقهم طبعا
0: خلصنا كمان تمارا بتحكي انه مش منطق تفاصلوا على نص شيكل وانتم بتدفعوا من رخيص للغالي بأي مكان 100% كمان عندنا أم إبراهيم مثل فل يا أم إبراهيم الله يكون بعون العباد من وين يلاقيها الواحد حتى يعرف يدبر حاله الله يهونها وسام بحكي لنا ما في عندنا إشي منصف بهالبلد ولا بأي إشي خالصة بحكي يعني خلص إنه قررها سام هيك نختم مع أبو العهد أبو العهد بحكي لنا إنه موقف هلأ صار زبون أعطاه 5 رجع له نص يعني هو نسي إنه ولا هالموقف شكله هو برضه مش واصلته التسعيرة يعني الزبون شكله لسه مش واصلته التسعيرة إنه بدل 5 حيصير
1: سكت يعني عادي مش عارف يعني طيب
0: يعني لسه الناس شكلها ما بتعرف عن التسعيرة فعادي يعني هي البداية
1: ما هو بصراحة هيك. أول مرة بالتاريخ تسعيرة زي هيك تطلع بتنزل
0: كتير هاي بيحكي
1: أول مرة
0: بيحكي لنا برضه
1: عشان هيك يعني الأمور اختلطت مع الناس مع العالم كله عنا أنا
0: بحكي لنا أبو العهد
1: كون منطقيين يعني
0: طول مبارح ارفع نزل ارفع نزل نقول كان جبنا أيمن السبعاوي يعني على الشيء ارفع نزل الله هم بضحك وهم بكي بس الله يكون بالعون ورجاءً بس قبل ما نختم أو خلينا شوي نشوف تمارا لما بروح مطاعم تحكي لنا بتكلف الفاتورة

0: 400 ولا 500 بدفع وهو مبسوط والله. ما بيعترضه
1: هو راح المطعم
0: مره بالسنه
1: جزء سنه مش رايح المطعم
0: يعني. احنا بنحكي يعني عن شيء يومي.
1: بنحكي عن شيء يومي انت بتستخدميه كل يوم بتمارسي هاي الشغله كل يوم ممكن اكثر من مره باليوم زي الخبز مثلا
0: زي الخبز
1: مش شرط
0: التاكسي
1: التاكسي. الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: اختم فيها اليوم ان شاء الله.
0: تفضل.
2: اول شيء بنحب نمسى ابو العهي. ثاني شيء ما حدش يزاود يا عم مع الشفرية والله العظيم شغلتهم شاقه شاقه للغايه.
1: نعم.
2: اقسم بالله الازمه اللي بواجهوها الله اقول لك لو انا شوفير بترك يعني بترك السيارة وبروح
0: والله صراحة
2: يعني الله يكون بعونهم اقسم بالله. يعني النهار قد سد وهو يخلص هو من قرف الناس ولا من قرف الأزمة ولا يعني بصراحة اقسم بالله الله يعطيهم العافية.
0: صح.
2: والله العظيم منهم مجاهدة يعني شغلتهم شغلة شاقة طول النهار بتطلع قدام بضل مركز بتطلع من يعني عينه
0: متعبة. متعبة
2: حرام والله العظيم اقسم بالله انها شغلة شقة. بنحب نمسع كل الشفيرية ونقول لهم الله يعطيكم العافية
0: وتمشى
2: حكي ولا تقلوا حدا وخليكم بحالكم وان شاء الله رب العالمين انه ما تحاول انه ما تحكيش على حدا.
0: صحيح
2: ما تحكي على حدا والله. الله يعطي العافية ابو العهد وحازم كل الشفيرية ان شاء الله رب العالمين انه نهار يكون حلو
0: ان شاء الله.
2: شكرا
0: شكرا شكرا لك. اذا نص كيلو سام بيحكي عندنا بالبلد صار 400 جرام يا رائد. ضل اشي منصف اذا 400 جرام لا اذا 500 بيكون منصف اذا 400 اكيد
1: لا,
0: لا. احنا يعني هيك خلصنا حكينا الواحد هيك فش قلبه سواء الناس ولا سواء الشفارية. بس رجاء انه نخفف يعني هذا الهجوم يلي ما إلوش مبرر. انا بشوف برجع بحكي ما إلوش مبرر يلي بيصير على الشفارية. فالواحد ينتقي كلماته يحكي باسلوب محترم. بالنهاية زي ما حكى لنا هلا ابو مصعب نرجع بنعيد وبنكرر انه عن جد شغلتهم متعبة يعني من الصبح لليل وممكن يكون يعني مسافات بعيدة بيقطعوا. فالواحد يعني يحكي بأدب مش ضروري هذا الهجوم يلي احنا بنشوفه على الجروبات الاشي بيزيد وبيكون للتشويه يعني تشويه ممكن هما مش راكبين او ما عندهم تجربة. فالله يكون بعونهم خاصة بهالشوب والمسافات الطويلة. واحيانا يعني هيك بيكونوا يعني الركاب مش لطيفين معهم فنخفف شوي على بعض. قبل ما نختم نشوف بس تعليق تمارا بتحكي لنا انه سلفها كان شوفير باص وهلأ شوفير سيارة. فالله يعينهم تحكي لنا بيجي راسه بده يفقع من الشوب والتعب فعشان هيك خفوا عليهم شوي. بالنهاية بشر مثلنا مثلهم احنا ويعطيهم الف الف عافية وان شاء الله هالأوضاع بتتحسن ونخلص من طاشة المواصلات هاي. خلص بكفي خلصنا المفروض. شكرا لكل حدا شاركنا اليوم ومنشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة مني أنا ورائد. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إنها الخامسة مساء الآن.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو،
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: إنه على راديو حياة 100.8.
10: تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة أنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم. ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف أنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
9: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
11: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

افتح حياة FM. اسمع ركز. راديو حياة 100.8.

0: Radyo Hayır.
1: بابا
2: نعم يا عبود
1: بس انا شطور
2: انت اشطر واحد
1: ليه يا عبي
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب
1: دي من محل دكان حياه
2: يلا على دكان حياه
1: عنده العاب حلوه كتير
0: دكان حياه نابلس مجمع بلديه نابلس التجاري الطابق الارضي لمزيد من المعلومات ولمتابعه العروض يرجى زياره صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياه

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تقع قلقيليا في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقاليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيلية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلية أم الحمضيات وأم الجوافة من زمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: Kiss.
1: مع راديو حياة.
0: حياة أحلى راديو.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
3: لو من تقل الهم عليك فاض بيك.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: Cuéntalo.
1: ¡Lo haga!
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
7: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

عم تسمع هون حياة FM.

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. It's number one. One. Number one.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

قامت الجبر. القلب لا يزال في قامت الجبر.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيون وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.